أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعاً.

0: إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

متكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، فليعلم الإنسان أنه مراقب من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه تحت المجهر. يستشعر هذا الأمر في نفسه، ويجر هذا الأمر في قلبه أنه مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى بملائكة بجوارحة بالأرض التي تقله والسماء التي تقله، ومن فوق ذلك كله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا استشعر المرء هذا الأمر استشعر أنه في خطر عظيم، لأنه لا يلفظ من قول، كما قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحاول بكل ما يستطيع أن لا يراه الله سبحانه وتعالى إلا حيث يحب، لا يراه حيث نهاه، لا يراه تاركا لواجب ولا مرتكب لمعصية. هناك علينا فرائض، علينا واجبات، منا من يتركها وللأسف يترك واجب فريضة. ترك الواجب موجب للخلق في نفس النفس. الفريضة التي يفترضها الله سبحانه وتعالى على العبد سواء على الرجل أو على المرأة، إذا تركها وليس له منزوح عنها رخصة في شرع الله لعذر اعتبره الشارع عذرا مبيحا لترك ذلك الواجب، فإنه يوجب الخلود في نار جهنم. وإذا ارتكب معصية من المحرمات تعدى حدا من حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها خالدا. لا يقدر الإنسان أنها مش باقية، ولا أنه بيرجع يجي وساطة، ولا بيجي فراعة من حين يقلوا هاتوا، من حين ينزل هذا من لذات ومبذق الجماعات في الإنسان، حيلة بينه وبين ما يجتهد، حيلة بينه وبين التوبة. انقطع عمله وجف الكتاب وطوي على ما فيه من خير وشر، انتهى. ما مضافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى لا يرجع إطلاقا، ما تستطيع تستعيد. مضى عليك من العمر 10 سنوات منذ تكليفك، أو 20 سنة، أو 30 سنة، أو 40 سنة، أو 50 سنة، لا تستطيع تعويضها أبدا. راحت أدراج الرياح، مبلغ كان فيها عمل صالح ومواظبة على واجبات وترك المحرمات، فلت، ما عادها منتهي أبدا، ما عادها رايح. لا سيما وأنت سالم من المحطات، لكن إذا يعني أردت أن تحبطها نعوذ بالله، يعني إذا فعل فعل من الكبائر هدمتها. كالذي بنى بيت بيتا وشيده وقوى أركانه وشيد بنيانه ثم عزم أن يهد. خلاص راح كل ما كان فيه من تعب، كل ما كان فيه من تعب، كل ما كان فيه من إيش قطع أوقات في العمل أدأوك أنت. هكذا من يعمل عمل صالح، عمل 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 15 سنة، مهما كان من الإيش من السنين، عملها في عمل صالح، لكن ارتكب معصية من الكبائر أو ترك واجب من الواجبات والفرائض، هدم تلك الأعمال كلها. بعض الناس يقول يا ذاك كيف أن الله غفور رحيم، ما هو يعني قال في لنا كيف أنه يضيع عمل 60 سنة، 50 سنة، 80 سنة بارتكاب معصية واحدة. يقال هذا الذي يتحاضن هذا الأمر في الواقع أنت تجيد من نفسك، من قبل نفسك أنت في هدم في نفسك، أنت الذي هدمت عملك. الله صحيح هو غفور ورحيم، لكن قد قدم إلينا في كتابه وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، انظروا للصحابة رضي الله عنهم الذين دأبوا في العمل الصالح، يعني سفك دماءهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن العقيدة من أجل نشر الإسلام، يعني عانوا الأمرين على عسر الوقت وعلى يعني قلة ذات اليد وعلى الفقر المعوج، ومع ذلك يقول لهم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حدثهم بحبوط الأعمال مجرد رفع الصوت أو إيش تكليمك كما يكلم بعضهم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. ترفع صوته ولا يجهر به كما يجهر يعني لأخيه الآخر من المؤمنين، هد البيت بحبوط العمل، فما بالك بمعاصي، معاصي ما يترك عليها جمل، ونشتيها الله غفور رحيم فعلا، لكن عفوه وغفرانه ورحمته بانقضاء الحكمة، واكتبت حكمته أن من هدم عمله بيده فإنها لا تدخل رحمتك في هذا. انظر عندما تكون قديش عملت أعمال مثل الجبال وما حافظت عليها، تعديت حد من حدود الله، ارتكبت محرم، تركت واجب، هنا هدمت ما عمل، هدمت بيدك، نسفت كل هذا الماضي، أشبه ما يقول بعمل عملته، يعني عمرت بيت وشيدته ورفعت علالي دور فوق دور بالسمنت والحديد والصبات، يعني جملته وخسرت فيها خسائر كبيرة وقطعت فيها سنين أطوال، ثم بعد ذلك جالك رافعة أنك حبلت أنانيك تهدك، هل تدخل رحمة الله في هذا؟ أنت حدمت أنت بنفسك. الذي يرتكب المعصية هو يعني أشبه ما يكون بهذا المرض، لأن مأمور من قبل الله أن يبقى على إيمان وأن يحافظ على عمل، بمعنى أن لا يرتكب معصية، أن لا يترك فريضة. ونحن نرتكب في اليوم الواحد من المعاصي ما لا يحصل، ما من شرطها، احنا ما بنتصور معصية اللازمة، شرط شهادة زور، إيمان بزور، يعني الأمور العسلة دي بالنيه نتعاظمها، ولكن هناك من المعاصي ما نمارسه وهو كبيرة بالتفاق بين العلماء وعندنا بسيط، لأن احنا عودنا أنفسنا عليه حتى صار بسيطا وهو عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بالغيبة، الغيبة هذا ما أكثر هذه مجالسنا، لا يكاد مجلس يخلو منها إطلاقا، وعندنا أنه تجي من ضروريات حياة ما وجد سنة وصاحب الدين. أما إذا كانت من الدين فإن كانت واجبة.
4: ما فيها
3: بقوة بعده. ولو مش حارس منا حتى يجيب هنا شقف في هذا الهنا مع ان السوق جلس اسمه الخزوق بعد الهيمة. هذا تسمى الغيبة. الغيبة ان تذكر اخاك بما يكره. قال يا رسول الله وان كان فيه. قال وان كان فيه. اما اذا لم يكن فيه صلاة يسمى ايه
4: بالنميمة بالدخول فيما لا يعني ولا في
3: عندما يكون الإنسان في مثل هذا الأشهر، أشهر الحرم والأعمال تتضاعف، الأعمال الصالحة تتضاعف ولعل الأعمال السيئة كذلك، لأن لا حرمة لها. فإذا انتهك الإنسان في معاصي الله قد يكون هناك مضاعفات بسبب فضيلة الوقت، لأنه لو عملها بعمل صالح لكانت مضاعفة، تتضاعف إلى سبعين ضعف إلى ثمانية ضعف إلى ما لا يحرم أضعافها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني يكون الإنسان اختار في مرتين، اختار أنه قطع وقته الذي كان ينبغي أن يقطع في ضاعة تضاعف للأعمال الصالحة وترجع به مراتب ودرجات في الجنة حسنها، هذا هو اختاره لأن تركها. الثاني أنه عملها يعني اتبع وقت هذا في معصية لله، فمن ثلاثة درجات في نار الجنة، فكم احتط من درجة في الجنة وكم نزل من درجة في نار الجنة معصية لله، بسبب أن يشبع رغبته، أن يشبع رغبة الثاني. كذلك الكذب، الكذب معظم الناس ما يخلو المجلس عنه من الكذب، وقد علم لسانه ألا يلهج إلا بالكذب، أو أن يكون معظم كلامه الكذب، أو أن يكون كثيرا من كلامه بكذب، وقد تمرن على لسانه حتى استحلاه وصار عنده أذوق وعشها من المأكولات الشهية. وبعض الناس من يقدر ما في الكذب محرم إلا ما كان فيه يدخل بر على مسلم أو يجلس منه يعني يسلب منه منفعة، يسموها كذب الضار، وما فيها كذب بما هو ضار زائد. الكذب كله ذكرت ذا الكلام السيدي عليه العيني سلام الله عليه، كنت بنراجع للوالد بعد ما مات في إبقاهم عاشر، قالوا ها أكثر أسرته، رجع أسأل سيدي علي قلت له بل اشكرني عد أنفار خيرات ويسموه قلت كذبها بيضة، قال الكذب كله نار جدك أسود، ما بكذب بيضة أبدا كله قال أسود. هذا سيدي علي العجيب يعني بده يدخل علي نفع لكن ما هو سابق يدخل نفع فترة ما تجد، قال ما يجد صلاتي لا جدي رحلة أصدق ما ينفع، وفعلا ما لي عليها أبدا ولا شيء بعد المعاد من غير الكذب. فإحنا جب نتخل بأن يقولوا ها سهلة إنه جايز الكذب في وش مواضع ويقول لنا من أكثر راحة. صحيح الكذب ينبغي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكم في المحاريض ومدوحة عن الكذب، المحاريض أن تأتي بكلام يحتمل أمرين تريد أحدهما وتظن أنك تريد الآخر، هذا يسمى تورية، وكان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من العلماء يفعلون. يعني مثل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في غزوة بدر يتفقد المحلات التي يعني سيمر منها الدولة المشركين مكة، المهم يطوف على المعسكر حقه، المر باع راضي فقال من النفر يعني منين انتم؟ قال نحن منا، وانطلق من عنده. فجلس الأعرابي يرددها مما أم مما استناوح أم مما العراق أم مما تيم أم مما منهم دولة لما أخبرك رسول الله ويشتي أن خلق منه، فأظهر له أن احنا من ماء آل فلان يعني من النهر الذي في بلاد بني فلان، هذا تسمى تورية. إذا خشيته أن تدخل صدقة ضررا على نفسك وعلى غيرك فينبغي أن تؤدي ولا تكذب، لكن إذا خاف صدق القضية وما دريت كيف تسوي لا تكذب سهل في هذا الحال في الجاي. إذا كان الصدق بيودي بحياتك أو يودي يصيب حياة آخرين أو يدخل ضرر على الآخرين. هذا نجاوبه إنسان مبارك ومرة من عنده، وهم يشتري يقتلوه ولا يشتري يسلبوه ولا يشتري حبوبه غرق مظلوم. وسألوا مرة من عندك فلان يجد عليه أن تقول لك إلا أن تجد ما تخاوض عنده باترة ذهنية في كتاب فالأول، لكن إذا جاءوا تقول أن نحن هذا يجد عن ذهنية وسبب القتله ولا ظلمه فأنت مشارك في ذلك، فهذا الصدق محرم عليك. وهذه هذا الحال ولا مثلا أنت معك شيء ممنوع، الممنوع غير محرم شرعا، وبالتالي إذا تشبوه معك إنهم بيصادروا ولا يضروا بك وقالوا معك ممنوع قول أنت لا، ينبغي أن تقول لا وتريد ما في ممنوع علاج، ينبغي أن توزن تعرف. لكن إن دامت تحضر ذهنك وتلعبك وترددك حتى تنظر لك ليش كلمة تولي بها بيكلف إنه يدخل زيت الشك ويكتشف ذلك ويصادره عليه، يجاهز لك أن تكلم. الآن بقوانين تمنع مثلا حمل أكثر من كذا كذا فلوس وتخرجها من دولة إلى دولة، كانوا ممنوع، وبحيث إنك تشوفوها إما يعقلوك أو يصادروك. فلو قالوا كم معك فلوس يقول إن ما إلا قليل، إذا في العبارة قليل لأن عند الله قليل. إذا اعتبر أنت هذا تعرف ما أصبح عليك شيء، لكن إذا ما أصبح عند الأمر بدي أدور لك ليش العلاجات كذب وأن يعني يوقع بك ضرر مجحد. لكن بعض الناس يمكن يكذب بلاش ما بنحتاج، يعني يمكن يستحليك في فمه يكون عنده أشحام العسل وعنده الناس ذا بيكسب مكسب، هذا الدنيا إيش يهدر ما بدي معه من حسنات يضيعها، عنده قلب حساب عنده على الموزن أنه لا يرجعه يوضع هذا القلب في قفة والحسنات دي تجي ثلاثة المجلس في قفة وجاء وهي أخيط فيه ولا يجي لها إيش ولا لطن. أما عند من قال الإحباط ويحبط عمله كله كل ما قدم لأنها كثيرة من الكبائر الكذب، ما لعن الله على ذنب مثل ما لعن على الكذب، ألا لعنة الله على الكاذب. الكذب هذا أيضا من الجرائم، وإحنا كنا نستسهلها ونستصغرها ونعتبرها أنها أمر بسيط. السبب التعلم التعود، إذا تعود الإنسان أمرا أو تعود المجتمع هذا الأمر صار عندهم بسيط وهو عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. محاولة إدخال الضر على إخوانك حتى لو كان عدوا، لو كان عدوا ينبغي أن يرفع الإنسان نفسه عن ضر الآخرين، سواء بتبرير أو بإغراء أو بشحنة أو نحو ذلك، لا يقدر منها شطارة. هذا هو عمل إبليس الذي عادي بين الناس والذي يدخل بينهم فساد داخل البيت. هذا الناس يقدر منها من الشطارة، ما عاد يطلع مني فلان إلا ذهبت له غريب من عندي ودور له البلسمة ينشفت فيها ويدخلت في متاعة ما عاد يخرج منها، وعنده منها من إيش؟ من الحلم والبخل والداء. وفي الواقع هذا عمل إبليس، دخل معه إبليس في عمل. لا تحاول أن تضر أحد إطلاقا، أما بهذه الطريقة فهي خيانة وخداع ومكر، وهي كلها أعمال سيئة، كلها صفات من صفات الشياطين وصفات المرجة. انظروا كيف يعني هذه الصفات يعني تتوفر في الأغلب في الجبابرة الذين يتسلطون على خلق الله من ظلماء ومسؤولين وبعض المشايخ وبعض يعني القادة، ما بتصبر له إيش مكانته ويصبر له يعني مكانة المجتمع إلا بهذا العمل. يقول واحد خايف منه بنحتاج يسترضيه لأجل لا يشبك في موقف، هذا لعنه جبا لا يرد هناك إطلاقا في تطبيق غرضه. ما يشبك في موقف ولا يعلم عليك قرابتك ولا ينفر عنك اخوانك ولا يثاوش بينك وبين اولادك ولا بينك وبين عشيرتك. لقلنا ايش تدري انه قاعد يضرك وهو في بيتك ولا حتى يسوي شيء لقلك تربخه. هذا ايضا عمل ما هو من عمل المؤمنين، هذا من عمل المرجة، من عمل الجبابرة. يعني هو ما تفعلها الآن أمريكا في بلداننا، وما تفعله إسرائيل في بلداننا، وما يفعله الزعماء في شعوبنا. فمين فتن ماشي بين عباد الله؟ لكن اللي محتاجه الجنزيش متربع على رأس الهرم، محتاجين لك جميعا. علمتوا ما كان عليها القادة في الدولة في الماضي؟ أخبروني في حرب وقعت بين وائلة وذو محمد، إن كان الذي يغذيها والذي يسلم من الجانب الدخيلة والسلاح أحد القوات في الله. كان يعبوا بعض المرات مخزن واحد، نعم لا يترك محمد يلقى الوائلة عبين الشافع الثلاثة دخيلة وسلاح. ليش؟ وش معنى وراء؟ لأن من باقي شبوه احتاجوا يرجعوا صلاة. لكن إذا كان مسلم ما هي محتاجين. وهكذا كثير من المشايخ فيما مضى كان إذا قبيلته تسدد دور لها المواقف، لكن لا تمرد عليه تخرج عنه يناشرها. لكن هم الشاقين عنده يحتاجون على طول. هذا إذا اتصفنا بها احنا ذولي الأفراد المساكين سوينا منها النفلة على قدر مكانتنا. احنا ما جعلنا نحارش بين القبل ولا بين اللحام، لكن نحارش بين الأفراد. جاي مبلا شيطان الصغيرة كثرة قدرة، وعندنا أنها من الليل من الدعاء ومن الحكمة ومن الشطارة والبصر. وفي الواقع أن احنا بندخل نفوسنا وندخل أخواننا في ما يجب علينا غضب الله والعياذ بالله ومكر الله سبحانه وتعالى، ونتيجة لذلك يجب لنا نكمة الله. هذه الأمور كثيرة منتشرة، ينبغي أن الإنسان يعرض نفسه أمام المجهر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هل فيك من هذه الأمور شيء؟ حاول أن تزيلها عنك، لأنك لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى وأنت متلبس بها. لا يمكن أن يقبلك الله، لأنه وإن كان كريم وإن كان رحيم وإن كان عفو وإن كان غفور، فهذا كله متعلق بحكمته، وحكمته تقتضي ألا يرحم ولا يكرم ولا يعفو ولا يغفر إلا لمن أقبل عليه بقلب سليم. من أتى الله بقلب سليم هذا بيقبله، وينال رحمته وينال مغفرته وينال كرمه وينال رفعته ويعطيه كل شيء. لكن من أدبر عنه وجمع على نفسه فهو أجيب أدبر نفسه. حكمة الله لا تستطيع أن يرحم هذا، لأنه هو الذي أدخل نفسه بالغضب، هو الذي أدخل نفسه بالحجاب، هو الذي أوجب على نفسه مقت الله سبحانه وتعالى وغضبه وحجابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما به صلاحنا ونجاحنا وفلاحنا، وإلى ما به نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، بحقه لا حق عليه وبحق سائر لديه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
1: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادئ.
4: قال القسطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيء لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
5: آفاق إف إم. الأعداد في القرآن الكريم:
6: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيراً لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزاً للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
5: الأعداد في القرآن الكريم:
7: خداسة الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها. فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي، أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك. وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، وتكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات، هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية. أما بقية كمالاته، فضائله، دوره، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات

الحديث يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية في ما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوا من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه. استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدفا أساسيا في الاغتيالات والاستبداد. استهدفوا في العالم العربي في بعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية.

ولم يكن له ولي من الذل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل،

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم وارددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطهرة. الواردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومدن الكافرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

أمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأطول.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 29 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه أيها الإخوة، هذه الآية تحكي دعوة أو دعاء نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل. تقدم في الآية السابقة قول الله تعالى حكاية يحكي دعاء نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل، قولهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا أول دعاء. والدعاء الثاني ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقد وفقهم الله تعالى وامتثل أمر الله تعالى ببناء الكعبة المشرفة، لجأ إلى الله بالدعاء بأن يتقبل منهم هذا العمل وهذه الطاعة، ثم دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يجعلهما مسلمين لله سبحانه وتعالى، خاضعين له، خاضعين له، مستسلمان لله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عنهما وعن استسلامهما في قضية الذبح حينما قال فلما أسلم وتله للجبين. فقد دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يرزقهما الاستسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، لأنه لا توفيق إلا من الله، ولا لطف ولا إعانة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان مهما بلغ عزمه وإرادته والتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن له من الله عون وتسديد وتوفيق، فإنه لن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لله كما ينبغي. ومن ذريتنا أمة مسلمة، ودعوا أيضا هم يحبان أن يجعل الله ذريتهما من ذريتهما أمة، جماعة كثيرة، طائفة كثيرة مسلمة خاضعة من قادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في دعائه يدعو بأن يجعل الله تعالى ذريته ذرية صالحة، ذرية تقية، ذرية مسلمة، ذرية مؤمنة خاضعة لله سبحانه وتعالى. وأرنا مناسكنا وتب علينا، وهذا دعاء رابع أو خامس. وأرنا مناسكنا أي علمنا يا الله، ندعوك يا الله أن تعلمنا عبادتنا لك حول هذا البيت، ومناسك الحج والعمرة، لأن الله حينما وضع هذا البيت الحرام أمر الله نبيه إبراهيم ومن اتبعه في دين الله الحنيفية السمحة أن يحج إلى هذا البيت ويعتمر إليه، فدعوا الله بأن يريهما يعلمهما تلك العبادة والجديدة ومناسكها وتفاصيل تلك العبادة. وتب علينا، اقبل توبتنا من أي زلة أو تقصير في حقك يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء أيضا جديد، يدعو الله نبيه، يدعو إبراهيم ونبي الله إسماعيل بأن يبعث الله في ذريتهما من يدعو الله سبحانه وتعالى، وابعث فيهم، أي ابعث في ذريتنا، لأن البشر كما ذكرنا لا هداية لهم إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله وعن طريق أنبيائه وكتبه وتعاليمه، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى طريقة العبادة لله سبحانه وتعالى وإلى معرفة ما يرضي الله ومعرفة ما يسخط الله إلا من خلال تعليم الله وهداية الله. وأراد الله أن يجعل هدايته وتعاليمه على من أرسلهم الله تعالى من أوساط البشر، ممن اختارهم للنبوة والرسالة. وابعث فيهم، أي في ذريتنا، رسولا منهم، رسولا من الذرية، من ذريتهم، من ذرية إبراهيم وإسماعيل، من أوساطهم، يبعث منهم رسولا يتلو على هذه الذرية آياتك ويعلمهم الكتاب الذي ينزله الله على هذا الرسول الذي يبعثه، والحكمة والجودة الرأي والإصابة في العمل، ويزكيهم، أي يعلمهم ما فيه زكاتهم وما فيه صلاحهم وما فيه طهارتهم وما فيه قبولهم عند الله سبحانه وتعالى. إنك أنت العزيز الحكيم، هذا مدح وثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه العزيز المتعزز الحكيم في أفعاله، العزيز الذي لا يستطيع أي جبار أن ينال من الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب العزة وصاحب العظمة، وهو الحكيم في أفعاله وتصرفاته. ومن يرغب، وهنا تم الله ما ذكره الله من دعاء، من أدعية نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، وانتقل إلى مسألة مهمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. استنكار من الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي المعنى أي عاقل يرغب عن ملة إبراهيم؟ لا يمكن لعاقل أن يرغب عن ملة إبراهيم وأن يترك ملة إبراهيم. فالرغبة عن الشيء هو عدم إرادته، الرغبة عن الشيء هو عدم إرادته. فهنا من الذي سيرغب عن ملة إبراهيم إلا إنسان قد سفه نفسه، إنسان قد دخل في نفسه السفه، وقد استعمل وقد كان من أهل السفه وخفة العقول والطيش وعدم الإصابة في الرأي. لأن ملة نبي الله إبراهيم هي الإسلام والاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد لله. إذن فهو نبي الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم، لأن أنبياء بني إسرائيل تناسلوا من نبي الله إبراهيم إلى آخر نبي، وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاتم أنبياء الله ورسله، حيث جعله الله من ذرية إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم. إذن لا يرغب عن ملة إبراهيم ويتركها ولا يقبلها إلا إنسان قد سفه نفسه وقد اختار لنفسه أن يكون من أهل السفه والطيش وخفة العقل وعدم جودة الرأي. ولقد اصطفيناه في الدنيا، وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، هنا مسألة الاصطفاء، أول ذكر يرد لمسألة الاصطفاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اخترنا إبراهيم سلام الله عليه من سائر البشر. هناك كان يوجد بشر في الأرض، لكن اختار الله نبيه إبراهيم لهذه المهمة، واختاره الله لهذه النبوة، واختار الله أن يكون من ذريته أنبياء وأئمة وقادة للبشرية. اختار الله أن يكون نبيا، واختار من ذريته أنبياء، واختار من ذريته قادة للبشرية. فهذا اختيار من الله واصطفاء، وهنا الاصطفاء هو الاختيار من الله سبحانه وتعالى لنبي الله إبراهيم في هذه الدنيا، اختاره للنبوة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة له ثواب وكرامة عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى له في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أن له في الآخرة ثواب وكرامة عند الله، بصورة سريعة معنى الاصطفاء في حق غير نبي الله إبراهيم. هنا ذكر الله أنه اصطفى نبي الله إبراهيم، واصطفى الأنبياء واختارهم، واصطفى من ذرية إبراهيم إلى يوم القيامة قادة هذه البشرية وولاة أمرها. إذن ما الذي يضبط لنا من هو المصطفى من هذه، يعني هذه على سبيل العموم؟ الاصطفاء لنبي الله إبراهيم واضح في الآية، ولقد اصطفيناه نبي الله إبراهيم في الدنيا. وهناك آيات أخرى سنأتي على مواضعها أن الله اصطفى أناس من ذرية إبراهيم بصورة محددة. هنا كان في حينما تياب الله دعوة نبيه إبراهيم بأن يجعل من ذريته أئمة وقادة للبشرية، قال قد أجبت دعوتك ولكن لا ينال عهدي الظالمين، أن الظالم فقط من ذريتك لا يمكن أن ينال عهدا ولا ولاية ولا قيادة للبشرية. وهنا اصطفى بصورة عامة ذرية نبي الله إبراهيم القادة الصالحين، ولكن على سبيل التنصيص والتسمية يذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء اسما بأنه اصطفاهم، كما يأتي في الآية التي بعد هذه، في الآية الثانية بعد هذه الآية التي سنتلوها، أن الله اصطفى بشرا من ذرية إبراهيم بالاسم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال الله لنبيه إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم، كن خاضعا لله سبحانه وتعالى، سلم أمرك وقيادك لله سبحانه وتعالى، لا يكون لك مع أمر الله أي أمر ولا مع ما أراد الله تعالى أي إرادة. قال أسلمت لرب العالمين، هنا استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وخضع وانقاد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته دون أن يشرك في عبادته أحدا، لأن الله رب العالمين الذي يحق له التسليم والعبادة والانقياد والخضوع. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا يذكر الله وصى بهذه الكلمة، وهو الاستسلام لله والتسليم لله والخضوع لله، وصى بهذه الكلمة إبراهيم، وصى بنيه، أوصاهم بأن يسلموا لله سبحانه وتعالى وينقادوا لله. إذن هذا الذي أوصى به نبي الله إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى وأوصى بنيه بأن يسلموا لله سبحانه وتعالى وينقادوا ويخضعوا لله سبحانه وتعالى ويسلموا أمرهم وقيادهم في هذه الحياة لله، ويتصرفون في هذه الحياة وفق إرادة الله ومنهجه ودينه وشرعه. إن الله اصطفى لكم الدين، قائلين أي إبراهيم ونبي الله يعقوب لذريتهما وأولادهما، إن الله اصطفى لكم الدين واختاره لكم، اختار لكم الدين والإسلام والخضوع لله، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، احرصوا على أن لا يأتي الموت على أحد منكم إلا وهو مستسلم منقاد لله سبحانه وتعالى تائب خاضع لله، لأن الموت نهاية هذه الحياة وانتقال إلى حياة أخرى، وهو محطة مهامة ومحطة فاصلة، الموت بين الدنيا وبين الأخرى، وهي محطة نهائية وخروج من هذه الحياة إلى الحياة الدنيا. فيجب أن يحرص المؤمن والمسلم ألا لا يأتيه الموت إلا وهو على استقامة والتزام بدين الله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم هنا أي بل كنتم، أي هل كنتم شهداء عند نبي الله يعقوب حين حضره الموت وأوصى بنيه بعبادة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا المسألة أيها الإخوة والأخوات المستمعات أمر هام، وهو الوصية، ما مسألة الوصية ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن أن يوصي أولاده، أن يوصي ذريته بالأمر الهام، الأمر الذي يهمهم، وهو الاستمرار والبقاء على طاعة الله والاستسلام لله، ولا ينشغل في وصاياه بالأمور الهامشية وأمور الدنيا التي لا تقدم ولا تؤخر، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لعباده بالرزق وما يقيم حياتهم ويستمرون فيها إلى أن يشاء الله في انتقالهم إلى هذه الحياة. فينبغي على الإنسان المؤمن أن يحرص كل الحرص في وصيته، وهكذا كان الصالحون والمؤمنون يحرصون على وصية أولادهم بتقوى الله، بطاعة الله، بالالتزام أمره، بعدم مخالفة الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الإيمانية التي يبقى أثرها في نفوس الذرية ونفوس الأبناء. أما الوصايا التي تزرع الشحناء والبغضاء بين الذرية وبين الأولاد، هذه تبعدهم، هذه الوصايا تبعدهم عن طاعة الله، تبعدهم عن دين الله، تبعدهم عن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يحرص، أن نأخذ هذه الآيات، أن يحرص الإنسان المسلم في وصيته لأولاده بهذه الأمور الهامة، بالطاعة لله سبحانه وتعالى والعبادة لله والانقياد لله، لأن في هذا خلاصهم وفوزهم وفلاحهم عند الله سبحانه وتعالى. ويترك بقية أمور الميراث لدين الله وشرع الله وقانون الله ونظام الله في هذه المسائل، حتى لا يزرع الشحناء والبغضاء بين ذريته وأولاده بسبب ببعض الوصايا الخارجة عن حدود ما يحفظ للذرية وحدتها وأخوتها وتلاحمها. إذن ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على هذه المسألة في وصيته. قالوا نعبد إلهك، أوصاهم قال إذ قال لبني ما تعبدون من بعد، يستفسر منهم كيف تكون مسألة عبادة الله فيكم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، نبقى على ما أنت عليه من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى والتسليم لأمر الله، وآبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا شريك له في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، مسلمون وجوهنا، لا نعبد غيره، فنحن على هذا الدين الذي ورثناه منك وورثته من آبائك وورثوه من إبراهيم، لا نعدل عن دين آبائنا الذي توارثوه الذي هو التوحيد لله تعالى. فقد طمأنوا آباءهم بإفهامه، لأن تمسكهم بالتوحيد أصبح لديهم كالأمر الطبيعي، لأن من طبع الخلف الميل، المفترض من طبع الخلف الميل النفسي إلى طريق السلف. فقد كان سلف أولاد يعقوب سلام الله عليه وبنيه سلفهم أنبياء الله، نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل ونبي الله إسحاق، فكيف لا يكون هؤلاء الأبناء تبعا لسلفهم الصالح أنبياء الله ويستمرون على دين الله وعلى الاهتداء بذلك الدين هو الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه تلك إشارة، لفظ إشارة إلى إبراهيم ويعقوب وأبناء إبراهيم أنهم أمة، أولئك أمة يعني أهل دين واحد، تلك أمة يعني تلك أهل دين، أولئك أهل دين واحد، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هنا مسألة هامة، أن عمل كل إنسان يعود خيره عليه، وإن كان شرا يعود شره عليه، لا ينفعه طاعة آبائه وأسلافه إذا كان هو غير طائع أو كان مقصر، ولا يضره إذا كان آباؤه وأسلافه مقصرون وكانوا مقصرين وكانوا على غير الدين الصحيح والصراط المستقيم، لا يضره إذا اهتدى إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كل أمة أو كل طائفة من البشر لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أثر العمل يعود على الشخص نفسه، سواء مسؤولين عما كانوا يعملون، لأن والمهم لكم أن تتبعوا، فالمهم لكم أن تتبعوا الرسول وما أنزل من إليه من الله، حيث أنزل الله عليه القرآن. ولا ينفعكم أعمال آبائكم وأسلافكم وأنتم على خلاف عملهم، لا ينفعكم أبدا، فإن كان عملهم خير فلا تنتفعوا منه شيء إذا لم تعملوا بذلك العمل، وإذا كان عملهم شرا فلا يضركم منه شيء إذا اهتديتم وعملتم خيرا. هذه مسألة واضحة، كل امرئ كما قال الله في موضع آخر، كل نفس بما كسبت، في آية أخرى كل نفس بما كسبت رهينة. إذن فهذا نظام وقانون إلهي، لا يؤاخذ الله إنسان بعمل وذنب إنسان آخر. وقال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا معنى الآية الواضح من سياقها وكلماتها. وإن كان البعض يستخدمها أحيانا في المنع عن الحديث عن أعمال السابقين، هذا ليس في سياق الآية، هذا ليس الأمر في سياق الآية. تلك حينما تحدثه عن أعمال السابقين والماضين، سواء كان وخصوصا إذا حين يكون مخالفة لأمر الله أو تقصير في دين الله، يرد عليك بهذه الآية اترك الحديث عن الأولين واترك الحديث عن الماضين وما حصل عليهم من التقصير وما وقعوا فيه من المعصية ولله سبحانه وتعالى. ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. سياق الآية واضح أنه لا أحد يتحمل ذنب أحد، ولا أحد يفوز بثواب ولا يحصل على ثواب من عمل أحد، فكل إنسان بما كسب رهين ولا تزر وازرة أخرى. أما الحديث عن أعمال الماضين فقد ملأ الله كتابه بالأحاديث عن معاصي وذنوب الماضين لنعتبر ونتعظ. فهكذا ينبغي أن يكون في الحديث عن الماضين وما حصل منهم من تقصير أو مخالفة لنتعظ، لا نقع فيما وقعوا فيه، ولا نقع في التقصير، ولا نقع في التقصير الذي وقعوا فيه. هذه الفائدة من حكاية أحاديث وقصص الماضين للعظة والعبرة وأخذ الدروس. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة، وسنلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالسي مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة مجلس القرآن. مرحبا بكم في مائدة الرحمن. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله أن يقبل منا وأن يبارك لنا وأن يبارك فينا وفي كل من يستمع إلى هذه التلاوة المباركة. وقراءتنا في هذه الحلقة من الجزء التاسع، ولنبدأ مع الأخ يحيى. اقرأ يا يحيى، بارك الله فيك.

أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

فتولى عنهم وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

السنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة

أأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله

حقيق على ألا أقول على الله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

أخي أكرم، اقرأ من الآية 16 بعد 100 من سورة الأعراف، تفضل.

أخلفكم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

هم يذكرون فإذا جاءوا

ودمرنا

0: تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك أخي أكرم، جزاك الله خيرا. أهلا بك أخي علي، تفضل من الآية 41 بعد المئة من سورة الأعراف، تفضل.

وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما

ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.

هدى

0: 55 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذا

وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

الذين آمنوا به وعزروه

به يعدلون فقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين

نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه

خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

0: بشار. وهكذا أيها المستمعون الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم وأن تكونوا قد استفدتم من التلاوة التي تستمعون إليها، فنرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا أصابته مصيبة استرجع، وإذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله عند ذكره إياها، وإذا أذنب استغفر الله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: وردت هذه المفردة في مطلع سورة الأنفال، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والأنفال جمع تكسير، مفردة نفل، ومعناه الغنائم التي يستولى عليها في الحروب. وكلمة النفل مشتقة من النافلة، وهي الزيادة في العطاء. وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب، كأنهم اعتبروها زيادة على المقصود من الحرب، لأن المقصود الأهم من الحرب هو إبادة الأعداء والانتصار عليهم. والمعنى في الآية الكريمة التأكيد على أن الغنائم يجب تسليمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها لله والرسول، وحبسها عنه غلول. وقد قيل في سبب نزول الآية: إن المسلمين يوم بدر انقسموا قسمين، قسم مكثوا بجنب الرسول صلى الله عليه وآله لحمايته، وقسم كانوا في مواجهة العدو يقاتلون، فقال الذين في وجه العدو: نحن الذين قتلنا وأسرنا وغنمنا، فما غنمناه فهو لنا. قال الآخرون: قد حمينا رسول الله وحرسناه من العدو فلنا نصيب فيها. فاختلفوا وتنازعوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتكمين إليه، فنزلت هذه الآية:
2: رب هزل عاد جدا. الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، كلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود وأفعال سلبية تحوله إلى جد. أحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية، هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمورنا المعاملات، يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا وأحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الحدود، ووقفنا في حد الزنا وقلنا إن أن يثبت بإقرار أو أن يثبت بالفعل، فإذا كان بالفعل كما سبق في آخر الحلقة أن يذكروا حقيقة الإيلاج أي إدخال ميل في مقحلة المرأة، وأن يذكروا المرأة وأن يذكروا الواق والمكان في موضع كذا في زمن كذا، وأن يذكروا كيفية من قيام أو اضطجاع أو غير ذلك. فإذا لم يفصلوا سواء ولم يفسروا قالوا ما تقبل شهادة مسبسو من حرص الإسلام على حفظ الأعراض، وحتى لا يتهاوك الناس أو يتهاوك الناس في مثل هذا، أعوذ بالله. إنما يعني إنه يتزل بالأقداء ولا قد سمع ويصير ينشر على ما سمع لا رأى ولا تثبت، مع أن يكون يوم القيامة الشريك القاذف عقاب عظيم في الدنيا والآخرة. إذا ثبت الزنا بما تقدم جلد المختار المكلف، أيوة. أما إذا كان مكره كسبق لكم سوى هذا سبق لكم حتى المكره الذي يسقط معه الحد، غالبا احتراز من السكران وشرب له وما عبش معه عد وقام يزني، والنهي عن جلد له وما يصحو حتى الخمر وحتى تمام هذا. طيب ولو قال أنا قد توبت قلنا التوبة طيب فيما بينك وبين الله، أما الحد فلا بد بخلاف التعزير، ما يجب التعزير إذا تها يعني خلاص. وإذا قد غلط الإنسان قلضه سواء هذا يستروا. أما إذا كان متهتك ولم يرعوي وشهدوا علم لهم الأجر يردعوه، هذا على بيتهتك ويجاهر ويتفاخر بالمعاصي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قديم عهد ما يسقطش عنه إذا قد رفعوا وكذا سوى هذا. طيب لو وجدوا امرأة حبلى وما فيش لا شهادة ولا إقرار ولا حتى عليها، يمكن أصيبات يمكن أكرهات أو ماشي يجوز، يعني بعض الناس مغفل يتزوج بمرأة ولم يجدها بإقرار يريد أن يشاهد، اتقل بعض النساء نص ونص أنها تلد يعني تخرج من بطن أمها بغير بكارة، وبعضهن لكثرة الحيض أو القفز أو الوثبات أو كثرة دم الحيض أو كم يا أسباء، ما بالله تتهمها ما بالله فعلت تقلها. طيب يعني حتى ذا الله حتى الزاني 100 جلدة تمام هذا 100 جلدة. طيب قالوا يضرب الرجل قائمة ليصل إلى جميع أعضائه إلا المراقي مثل الفحلات التي قد يضر أو يموت منها ما نضرب فيها، وأما المرأة ما بالله قاعدة وعندها امرأة أو محرم لها ليرد ما قد ينكشف من الثياب، وأن يكون الرجل أو المرأة حال الضرب مستثيرين ما هو أبسر من رحمة بين الرقيق والغليظ، مش نجردتهم بعد بصوت أو عود بينهما بين الرقيق والغليظ وخلي من العقود، مش نفعل فيه يعني عقود يوجع، وإنما هو تأدي وأن يشهد هذا الضر طائفة من المؤمنين بنص الكتاب العزيز. ولا يضرب الوجه ولا المراقي مثل الإبط والفرجاء والبطن والأذناء سوى هذا، لأنه يخشى الصغر، وإذا كان الوقت شديد الحر أو البرد فيمكن أن يتضرر المضروب فيمهل حتى تزول الشدة ويجي في الوقت المعتدل، سروا على رحمه. فإذا كان قد يخشى عليها الموت قد مرض يعني أخذتك ونضرب ها يعني حتى أيوب عليه السلام حينما حلف قال له يعني يأخذ عثك. ما معنى العثك؟ أن يأخذ مثل القر الذي يسمى في مصر البرزي، يأخذ من هذا له يعني ذيول كثيرة. فإذا كانت عشر ذيول عشر مرات، عشر بعشر بمية، إن كانت عشرين خمس مرات، لأن ما عاد يتحمل المية تمام هذا وتباشر الذيول إن احتمله سواء هذا وإلا يصبر تمام هذا يبصروا. فيعني أجي لكم إن شاء الله أول ما به التعذيب بعد إن أشدها وبعد في بعض الأحياء تمام هذا، وبعد حتى الزنا بعد القذف أيضا وبعد الشرب نسأل الله العافية نسأل الله العافية. فإذا شرب وزنا مش نقول قدي المية لين يدخل حق كل واحد له تمام هذا، ولا عاد يلزم الحبس ولا شيء، ولا عاد يلزم الحبس ولا شيء ولا عاد شيء خلاص هذا. طيب هيبصروا هذا مسائل مهمة قوي، وعلى الحاكم بقالوا يندب أن يتأكد ويسأل ويتفصل، ربما وله شبهة سواء هذا الشبهة سواء كان قبل الحكم وبعد مما قد يعني نفذوش حتى يعني الذي أوجبه الله عز وجل. طيب هيبصروا فإذا ادعى فرضا الزاني الشبهة المحتملة يقول ظننتها زوجتي وهو متزوج وهذا، ونبصر هم في بيت واحد

وفقنا الله

قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

0: له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم المسؤولين.
1: قل إله تضرعا وتبتلا متدبرا قرآنه ومرتلا.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعي

0: حاول أقرب الناس قتله وتشريده ونفيه عن أبيه وأحبته. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد ضرب يوسف عليه السلام أروع الأمثلة في التعامل مع الأخوة الذين جفوه وعادوه، فهو الذي لقي من أخوته ما لاقى من العداوة والكيد والظلم. كانوا سببا في عزله، كانوا سببا في غربته عن الأهل والوطن، كانوا سببا في شقائه في طفولته البريئة وشبابه. بعد مدة من الزمن من الاسترقاق والسجن والغربة، أصبح إخوته بين يديه. أتعبهم الجوع، أضنكتهم المعيشة، الذل يعلو ملامحهم، والفقر علاماته على محياهم. لم تسمع آذانهم تجريح. حينما وصلوا بين يديه قال لهم يوسف عليه السلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: جاهلون. لم يقل أنتم ظالمون ومعتدون فيكم الحسد. كلمة اختارها بعناية لتكون وصلة دائمة بين الأخوة. أحبتي المستمعين، إن العداوة إذا نشبت نارها بين الإخوة قتلت، دمرت، أحرقت، تجاوزت كل الخطوط. اسمعوا إلى قول الله في ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه. إذا نشبت العداوات سيقتل الأخ أخاه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فتح بابا للشر، بابا للشيطان، دخل منه الشيطان قتله. ندم، لا ينفعه الندم، لكن نبي الله يوسف صلوات الله عليه أغلق باب الشيطان. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سماحة الأنبياء تحول الليالي الحالكة إلى أيام نور وسعادة، سماحة، عفو. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا إله إلا الله. بعد كل تلك السنين في السجن والغربة، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قمة في العفو والصفح، طي لصفحة الماضي بعدما تكشف الحق ليبدأ بعدها صفحة جديدة. فهل نعي نحن أحبتي المستمعين هذا الدرس ونعفو عن هفوات وزلات بعضنا البعض التي قد ربما لا تصل في أغلب الأحيان لجزء بسيط مما حدث ليوسف عليه السلام مع إخوته؟ أم أننا سنفتح بابا للشيطان لأتفه المواقف يستغلها كي يوقع بيننا ويضرم العداوة في قلوبنا ويفرق جمعنا وكلمتنا؟ أسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، وأن يجعلنا من أهل عفوه ومن أهل الإحسان. أحبتي المستمعين، إلى هنا نحط الرحال معكم، وسنلتقيكم بإذن الله في تتمة درس العفو والصفح في حلقة مقبلة. لكم مني ألف سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التائهون
1: مغفلون. مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. ثمرة قرآنية. ثمرة
6: قرآنية. أعزائنا المستمعين، لا يزال القرآن الكريم يعلمنا دروسا قيمة في حياتنا علنا نعتبر ونستفيد من تعاليمه وإرشاداته. وفي هذه الثمرة سنقف مع آيات تحكي قصة قارون ذي الأموال الطائلة التي عجزت عن حمل مفاتيح خزائنها الدواب الكثيرة. قال الله تعالى في سورة القصص حاكيا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف به.

0: خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلم تغن عنه أمواله من الله في شيء. وانتبه عند ذلك الذين تمنوا مكانه بالأمس أن بسطة الرزق إنما هي للاختبار والابتلاء، وأنه لا يفلح الكافرون، وأن الله إنما يمهلهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويبقى الموقف القوي لأصحاب العلم والإيمان الذين لا يترددون ولا يتزلزلون في مثل هذه المواقف، ولا يغترون بجاه ولا سلطان، ولسان مقالهم وحالهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. في هذه القصة أعظم الدروس وأجلها لنا. ثمرة نبوية. مستمعين الكرام، في هذه الثمرة النبوية سنحلق في سماء الهدي المحمدي على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، لنكون من حملة نوره وممن يقتدون به ويتزودون من معينه الصافي. يقول نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم معلما لنا وهاديا لما فيه صلاحنا وفلاحنا: الأعمال بالنية. فيرشدنا إلا أن النية للعمل كالروح للبدن، فلا تصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا إذا اقترنت بالنية، وأن النية تحدد مصير العمل خالصا لله أم رياء. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن بواسطة النية تكثير العمل ومضاعفة أجره. مثال ذلك: لو زرت إنسانا ونويت بالزيارة تكريما له لأنه عالم، وتشجيعا له لأنه عامل، ومحبة له لأنه زاهد، ولأنه محب للخير ومرشد للناس، ولأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ولأنك تريد أن تشد من أزره وأن تكثر سواده وأن تستفيد من علمه وأن تلتمس من بركة دعائه، وأن زيارتك من باب مزاحمة العلماء بركبتيك ومجالسة الصالحين. وهكذا كلما أدخلت بندا من بنود نية الخير كتب الله لك أجر ما نويت. فاغتنم كرم ربك وحول جميع أعمالك إلى عبادة بواسطة النية الصالحة التي تضاعف لك الأعمال دون مجهود يذكر. فلا تنوي بالأكل والشرب اللذة ولا التنعم، بل التقوي على طاعة الله، وانوي بالنكاح أن تعف نفسك وغيرك، حتى رياضة الكرة وألعاب القوى إذا نويت بها تقوية بدنك لتكون مجاهدا في سبيل الله كتب الله لك ما نويت. إذن فالنية الصالحة أساس قبول العمل ومضاعفته إلى ما لا نهاية من الأجر والخير عند الله، فلا تغفلها في حياتك أيها المؤمن. ثمرة تاريخية. مستمعين الأعزاء، ما فتئ التاريخ يحدثنا في صفحات متكررة منه عبر الأزمان المختلفة عن مآلات الظالمين وخاتمات الدول المتجبرة، فيسردها لنا وكأنه يحكي عن سنة إلهية ثابتة في كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفي هذه الفقرة سنتصفح بعض ما دون عن نهاية الدولة الأموية التي قامت على الظلم حتى كان سبب هلاكها. أقام بنو أمية دولتهم على الظلم والتجبر والانحراف عن الدين، حتى كانت نهايتهم على أيدي بني العباس الذين أخذوا يقتلونهم شر قتلة ويعذبونهم أشد تعذيب. وقد حكى أهل التاريخ أن عبد الله بن علي العباسي أول ما دخل دمشق دخلها بالسيف، وأباح القتل فيها 3 ساعات، وجعل جامعها 70 يوما إسطبلا للدوابه وجماله، ثم نبش قبور بني أمية فلم يجد في قبر معاوية إلا خيطا أسود مثل الهباء، ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجد جمجمته، وكان يجد في القبر العضو بعد العضو إلا هشام بن عبد الملك فإنه وجده صحيحا لم يبل منه غير أرنبة أنفه، لأنه كان قد طلي بالعنبر لئلا يتغير، فضربه بالسياط وهو ميت وصلبه أياما، ثم أحرقه ودق رماده ثم ذره في الريح كما فعل هشام بالإمام زيد بن علي عليه السلام. ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم قتل منهم في يوم واحد 92 نفسا عند نهر بالرملة، وبسط عليهم البسط ومد عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون تحته، ثم أحرق ما وجد من عظم ميت منهم. ولم يكتف بهذا، حتى قتل امرأة هشام بن عبد الملك وأم ولد له، كما فعل هشام بأم ولد زيد بن علي التي قتلها. وأما يوسف بن عمر الذي كان قائد شرطة بني أمية، فقد جعل في رجله حبل من مسد، وجعل الصبيان يجرونه وقد قطع رأسه. وأما خراش بن حوشب الذي أحرق زيدا عليه السلام، وشهاب بن حوشب الذي نبش زيدا عليه السلام، فأمر أبو العباس أن يضرب كل واحد منهما 1000 سوط، وتشق بطونهما وتطرح في أجوافهما الكلاب، وأن يحرقا بالنار، ففعل ذلك بهما. وما ذلك إلا تسليط من الله تعالى سلط الظالمين بعضهم على بعض، ليري أولياءه شدة انتقامه من أعدائه، ويري أعداءه شدة بطشه. فانظروا مستمعين الكرام كيف كادت الدنيا أن تصير دار جزاء، انتقم الله منهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
0: في ثمرتنا الأخيرة مستمعين الأحبة، سنقرأ عن نموذج فريد من عباد الله الصالحين، ترك بصمته واضحة جلية في روح الدين، فكان قدوة لمن بعده من السالكين، وليس ذلك إلا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وباب مدينة علمه. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: شهدت عليا عليه السلام وقد اعتزل عن مواليه واختفى عمن يليه، واستتر بفسلان النخل فافتقدته، وقلت: لحق بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي، وهو يقول: إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا راج غير رضوانك. قال أبو الدرداء: فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بعينه، فاسترت منه وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء والاستغفار والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به ربه أن قال: إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت تحصيها، فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نزاعة للشوى، آه من ملهبات لظى. قال أبو الدرداء: ثم أمعن في البكاء فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر، أو قصد لصلاة الفجر. فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك، فزويته فلم ينزوي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. قال: فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة عليها السلام: لهي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: مما بكاؤك؟ فقلت: بما أراك تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني وقد دعيت إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية أفظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبار، وقد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. أعزائنا المستمعين، ما أعظمها من عبادة وما أجله من خوف وخشوع وقرب من الله تعالى. نعرف منه أن أولياء الله لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بمعرفة منقطعة النظير بالله تعالى وقرب كبير منه سبحانه عز وجل. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ثمرات. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبل بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ أن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعاملة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت

0: التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5.

حياة للقلوب وسكينة للأرواح. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخبو نوره ولا يضل من تمسك به، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أيها المستمعون الكرام، سلام من القرآن، سلام من القرآن إليكم، سلام يفيض طمأنينة وإيمانا. أهلا بكم في هذا الصباح وفي هذا البرنامج، في صباح يتعانق فيها الأصوات مع آيات الله وتتسابق فيها الأرواح قبل الألسن، في برنامجنا الإذاعي للمسابقة القرآنية، حيث لا يكون التنافس على دنيا زائلة بل على نور يرفع القلوب ويزكي النفوس ويقرب العبد إلى ربه. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلى أول فقرة الذين ورثت القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن ونحن نرتل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى نتعلم منه اليسير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا عن الكثير. فقراءتنا لهذا اليوم من سورة القلم من الصفحة 565 من الآية 16. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهنا لا بد أن أنبه على المستمعين الكرام في كل مكان أن يتابعوا وأن ينصتوا لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسمه

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وطغوا مع أن حالهم ينكشف وتذهب قوتهم وتصير كأن لم تكن، وذلك في نهاية المعركة يوم بدر. فإن كانت هذه نزلت بعد يوم بدر فالشبهة ظاهرة من حين نزلت، وإن كانت الآية نزلت قبل يوم بدر فهي مبشرة بتحول حالهم وخيبة آمالهم، كما تحولت حال أصحاب هذه الجنة المذكورة وخاب آمالهم. وهذه الجنة زرع كثيف كان لأناس حول صنعاء، ولعل حرثها ومكناها هو الذي يسمى الآن الجنات على طريق صعده، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أذكر قصتهم وقوله تعالى إذ أقسموا، بمعنى حين أقسموا أي حلفوا ليصرمنها ليقطعن ثمارها، هكذا فسره الإمام الهادي عليه السلام، وأفاد مثله صاحب الكشاف، أفاد أن معنى الحصاد هو الظاهر، لأن غرضهم أخذ الثمرة ومنع المساكين، ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، فيثبت بذلك القدرة لله سبحانه وتعالى. قال صاحب الكشاف فإن قلت لم سم يستثناء، وإن هو شرط قلت لأنه يؤدي مؤدي الاستثناء، من حيث أن معنى قولك ليخرجن إن شاء الله أو لأخرج إلا أن يشاء الله انتهى. الأرجح عندي لأخرجن أي إلا أن يشاء الله ألا أخرج، فهو المماثل لقولك لأخرجن إن شاء الله، وقول صاحب الكشاف عما هو شرط لعله يعني في عرف النجاة أو في عرف العلماء. فأما في اللغة فالمرجع هو الاستثناء، فالمرجع في الاستثناء والشرط إلى المعنى وإن لم يكن بالأدوات الخاصة. والإمام الهادي عليه السلام قد فسر قوله تعالى ولا يستثنون يقول لم يقولوا إن شاء الله، وهذا قد أفاد الزمخشري نفسه في الجواب على السؤال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، نزل بها أمر الله في ليلتهم وفي حال نومهم، فأصبحت كالصريم ذهب ثمرها وأصبحت كالزرع المحصود فتنادوا مصبحين. قال الإمام الهادي عليه السلام معنى تنادوا مصبحين تصايحوا وتداعوا عندما أصبحوا. قلت وهذه الراجح عندي في معنى النداء أن أصله الصوت العالي، ولذلك سمي الأذان نداء. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.
1: أحسن القصص،
2: أحسن القصص،
3: نتمسك بهدى واعتصموا.
4: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم مستمعين الأعزاء. خير فرح ونجاح هو أن يفتتح المؤمن يومه بذكر الله وتدبر آياته ومخلوقاته، ومن هنا نستهل معكم يومنا هذا بفقرتنا المميزة من القصص القرآني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعزائي المستمعين، لقد أرسل الله الرسل والأنبياء بالحق وأرسل دونهم الأولياء، فقاموا بتذكير الناس وتبليغهم وإرشادهم ومواجهة الباطل بقوة حتى أثخنوا أهله. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الشريحة من البشر، بل وخلد ذكر بعضهم لعظمة الدور الذي قاموا به ولإخلاصهم وتفانيهم في إيمانهم حتى كادوا أن يبلغوا درجة الأنبياء لولا أنهم لم يوحى إليهم. ومنهم بطل قصتنا لهذا اليوم الذي ذكره القرآن الكريم، والذي يمثل صوت الحق في كل زمان وأمام كل طاغية في كل مكان. وهذا الشخص العظيم هو مؤمن آل فرعون، فبعد هزيمة فرعون النكراء قرر أن يقتل موسى، ولكن الله قيض له مؤمنا من آل فرعون كان يكتم إيمانه، انتدب نفسه ليدافع عن نبي الله موسى وعمله ودفع القوم عنه. فسلك في خطابه لفرعون مسالك شتى، تارة بالنصح وتارة بالتخويف وتارة بالإقناع. وجال هذا الرجل جولات عظيمة مع المتآمرين في مواجهة فرعون وملئه دفاعا عن نبي الله موسى ورسالة الله. وعندما سمع المؤمن الذي يكتم إيمانه كلام فرعون وعزمه على قتل نبي الله موسى صاح فيهم كيف تقتلون هذا الرجل وقد جاءكم بما يثبت صدق دعواه؟ وكان المفروض أن تنظروا في صدق ما يدعي، فليس من الإنصاف أن تقتلوه. فإن كان كاذبا فيما يدعي فلن يضركم كذبه، وإن كان صادقا في دعواه فسيلحقكم ذلك الذي يتوعدكم به من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه إن أنتم أصررتم على كفركم وتكذيبكم. فمن الأجدر بكم أن تحذروا الوقوع في ذلك الذي حذركم، ولو كان كاذبا فيما يدعي لما بلغه الله هذا المقام، ولما وصل إلى هذه المنزلة ولبطلت حججه وبيناته التي أتاكم بها، ولظهر كذبه للناس قبل أن يصل إليكم. ولما ظهر هذا الظهور وراجت بضاعته للعقول هذا الرواج، ثم وبخهم على تكبرهم وتعاريهم في الأرض بما مكنهم الله سبحانه وتعالى فيه وآتاهم من الملك والقوة، وأخبرهم أن كل ما هم فيه إنما هو بيد الله تعالى، وأنه إن أراد بهم سوءا أو أن ينزل عليهم مكروها فلن يستطيع أحد أن يحميهم من الله سبحانه وتعالى أو يمنعهم منه. وحذرهم أن يقعوا في ذلك الذي حذرهم منه نبي الله موسى إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم وتكبرهم. فقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاعترض فرعون هذا الرجل المؤمن وصاح بقومه ألا يلتفتوا إلى كلامه ونصائحه، فلا رأي إلا ما رآه هو من قتل موسى والتخلص من شره، زاعما أنه لن يدلهم إلا على ما فيه صلاحهم ورشادهم. ثم نصحهم هذا الرجل الذي يكتم إيمانه مرة أخرى بأن الأولى لهم ألا يصروا على تكذيبهم وعنادهم، فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم المكذبة من قبلهم بسبب تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم، فقد عذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، وهو غير ظالم بتعذيبه لهم، فليس إلا جزاء لهم على ما كذبوا بأنبيائه وأعرضوا عن دعوتهم لهم إلى ما فيه صلاحهم وتكبروا على الله سبحانه وتعالى. وأخبرهم أنه إذا حل بهم العذاب ونزل بساحتهم فإنهم سيولون هاربين، ولكن حين لا ينفعهم الهرب، فلا مفر لهم ولا مهرب حينئذ من الله ومن حكم الله سبحانه وتعالى بضلاله وهلاكه، فلن يستطيع أحد أن يهديه من بعده أبدا. وواصل الرجل المؤمن يعظ قومه من آل فرعون وينصحهم بترك التعرض لنبي الله موسى عليه السلام وعدم قتله، ويذكرهم بنبي الله يوسف عليه السلام وكيف كان موقفهم منه حيث كذبوه وشككوا في نبوته. فقال لهم: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ينتظرون الرسول إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتقدوا لشكهم أن الله لن يرسل إليهم بعده أي رسول، وهذا هو دأب المكذبين أن يبثوا الريبة والتشكيك في آيات الله سبحانه وتعالى وأنبيائه. ثم استنكر مؤمن آل فرعون شدة عناد قومه حيث يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسلامتهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فيرفضون. فليس من شأن العاقل أن يرفض عرضا مثل هذا، ويبدو أنه كان قد أعلن إيمانه في قومه، فقال لهم: كيف تدعونني إلى ما فيه هلاكي وهو اتخاذ الشركاء مع الله تعالى والكفر به، والحال أني أعلم بطلان ما تدعونني إليه وأن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار بينما أدعوكم إلى عبادة الإله القوي الغالب لكل شيء والمسيطر على كل شيء الذي يغفر ذنوب التائبين إليه. فأين عقولكم عن كل هذا؟ ولا زال مؤمن آل فرعون يكرر عليهم مواعظه ونصائحه بأن يتنازلوا عن قرار قتل موسى، ويحثهم على النظر والتمعن في صحة أمره وما جاء به، وأن يتحققوا آياته التي أتاهم بها ويتفكروا بعقولهم فيها. وأخبرهم: يا أصدقاءنا، بأنه سيأتي اليوم الذي سيتذكرون فيه نصائحه ومواعظه لهم، ولكن ذلك سيكون في وقت لا ينفعهم فيه الندم والرجوع. وأخبرهم كذلك بأنه قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وأسند ظهره إليه، فهو الذي يحمي عباده ويدافع عن المؤمنين به المتوكلين عليه. وفعلا جاء هذا اليوم كما أخبرهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، ونجى نبيه موسى عليه السلام في النهاية من مكائد آل فرعون ومما دبروه من قتله والتخلص منه، ورد كيدهم في نحورهم وأهلكهم ودمرهم جميعا بالغرق في البحر. مستمعين الكرام، لعل مقام التفويض هو الذي رفع من قدر مؤمن آل فرعون ليخلد الله ذكره في سورة كاملة من سور القرآن الكريم سميت باسمه في بعض الروايات، لأنه حين أبلى بلاء حسنا في إرشاد قومه ومقارعتهم بالحجة فمكروا به وأرادوا قتله، لم يدع الله بأن ينجيه من مكرهم، بل فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وقال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فهو هنا فوض أمره إلى الله، إن شاء اختار الله له الشهادة على أيديهم، وإن شاء اختار له النجاة، وهو بشكل مسبق عبر عن رضاه الرضا المطلق بقضائه وسلم أمره لله أيا كانت النتيجة وهو لا يعلمها. هذا التفويض لله تعالى كان من منطلق ثقته العالية جدا بأن الله بصير بالعباد في كل ما يقضيه لهم أيا كان ذلك القضاء وكيفما كانت نوعيته. وهنا جازاه الله بأن نجاه من مكرهم وكيدهم وخلد ذكره رغم أنه لم يكن نبيا ولا رسولا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرتنا، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. معنا اتصال. أهم شيء يا أستاذ هلال، أهلا وسهلا بك، حياك يا أستاذ، حياك.
2: أهلا ومرحبا بالأستاذ أحمد.
1: إيش تقول إيش تقول يا أستاذ هلال للمتابعين يا المستمعين، يركزوا على إيش؟
2: والله المستمعين الكرام يركزوا على المقطع الذي قرأناه، من أجل أن الإنسان لما يستمع المقطع هو يساعده في قراءة المقطع، لأنه كلنا عندما كنا نحفظ ضروري نستمع المقطع أو نستمع من شيخ ومن ثم نقرأ نستمع ذلك المقطع.
1: نعم. باقي نقطة
2: الاستماع مهم جدا.
1: الآية هذه آية بعضهم أنا يغلطوا فيها صح؟ اللهم صل وسلم على فيه لا يصرمنها صح؟
2: لا يصرمنها. نعم.
1: آية.
2: نعم.
1: معنا اتصال، نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معي علي حسن.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
2: العالمين العالمين وليس الآلمين عين العالمين
3: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: غير المغضوب
3: عليهم ولا الضالين.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: معنا اتصال من عندكم؟ ما فيش. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: فاطمة محمد علي نمر من حارة الزمار.
1: فاطمة علي من؟
2: فاطمة محمد علي
4: نمر.
1: اوكي تفضلي.
4: اقرا من سورة الشمس.
2: بسم الله توكلي على الله.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها تجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
2: انتبهي على الإخفاء. قد أفلح من زكاها
4: وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها.
2: بطغواها.
4: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
2: ناقة الله وسقياها
4: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
2: لحظة يا فاطمة. ما كذب الثمود بضواء إذ انبعث أشقى. نعم ركزي على هذه الكلمة. نعم
1: في أمان الله.
2: شكرا لك.
1: إذن نستقبل اتصال معنا. اتصال ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
5: كيف الشيخ الأهل؟
2: أهلا ومرحبا.
5: معكم محمد أحمد لاهب.
2: أهلا سلامة الغيبة.
5: الله يحفظك. الله معنا شوية
2: يلا ربنا يعينك.
5: والقرآن ما بإذن الله إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. تفضل.
5: يعني اقرأ من أي سورة هذه؟ لأنه نون يعني ما قد وصلت ليها.
2: ها وقد وصلت سورة المعارج.
5: أيوة.
2: اقرأ من حيث ما شئت. اقرأ من أين ما شئت.
5: أنا اقرأ من آخر سورة المزمل إن هذه تذكرة عادية.
2: إن شاء الله تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
2: أحسنت يا محمد. لكن واستغفروا يعني ترقق التاء وتفخم الغين. كذلك الآية الأولى إن هذه تذكرة را را را ها تذكرة. كذلك فمن شاء تاء خا يعني لا تفخمش الكل. اتخذ.
5: الله يبارك فيك
2: حبيبك. الله شكرا لك.
1: في أمان الله. إذن شكرا الله. نستقبل اتصال معنا. اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
6: حسان عبد الله الطهاوي.
1: تفضل يا حسان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله
6: من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان
6: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
2: مالك
6: يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
2: نعبد لا ضم الباء. نعبد

0: غير
1: غير مغضوب عليهم ولا الضالين.
0: مثلها الباء مكسور. غير المغضوب بي
1: غير مغضوب
0: المغضوب
1: المغضوب
0: أيوة
1: عليهم والضالين.
0: أحسنت أحسنت يا أحسن، ما شاء الله يا أحسن، ما شاء الله. هيا في أمان الله.
2: في أمان الله. ما نخطأ يا أستاذ؟ أخطأ
0: يعني مثلا كلمة غيري، هذه الخطأ المشهورة الذي يقرأها بعض الناس غير ولا غير، لا هي مكسورة. غيري غيري. كذلك كلمة المغضوبي بكسر الباء المغضوبي. كذلك في كلمة مالكي ليكي كذلك الضم. في كلمة نعبدو نعبدو. نعم معنا اتصال أخي أحمد.
2: نعم معنا اتصال. وعليكم السلام، من معنا؟ أهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة.
0: أصحاب أصحاب
3: أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا
0: ليصرمنها افتح اللام. لا لا لا لا يص لا يص
3: لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون
0: يستثنون
3: ولا يستثنون. فطاف عليها طائفة من
0: طائف طائف
3: طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.
0: أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك. هذا لا يا أخي أحمد تنبهنا أن الإنسان لا يصبح يعني زعما تقول حريصا على ماله ولا يريد أن ينفق منه. هذا فيها درس. شكرا لك أخي عبد الله، شكرا. يعني فيها درس كبير، لأن الذي أعطاه الله ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى ولا يبخل بماله لأنه يعرض ماله إلى الزوال.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: عبد المجيد السامعي.
2: تفضل يا عبد المجيد. يا عبد المجيد
4: من سورة
0: من سورة القلم سنسيمه على الخرطوم. استمعت للمقطع يا عبد المجيد؟ عبد المجيد
2: يا عبد المجيد تسمعني؟
0: يبدو أنه انقطع الاتصال.
2: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. إذن مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
5: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: تحت
4: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنت أيها المسلم، كيف تأثرك بالقرآن في واقعك النفسي، في وجدانك وفي مشاعرك؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تفاعل لمن لا يزال يخشى الله سبحانه وتعالى، يفتح قلبه وسمعه وبصره لهدى الله سبحانه وتعالى، يصل إلى هذا المستوى من التأثر في جلده وفي وجدانه وفي مشاعره ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أنت كمسلم تخشى الله، تؤمن بالله، تعظم الله، ينبغي أن تكون معظما لكتابه، متأثرا ومتفاعلا مع آياته. هذا هو الشيء الطبيعي لأي إنسان مسلم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في كل مكان، عدنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، ونذكر الأرقام التي سيبقى التواصل عليها: 772-882-0-88. ومعنا أول اتصال. ألو، مرحبا. ألو، أنتم عبر الهواء، من معنا؟
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: معكم أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث من الحديدة.
0: أصمع
10: أزهار
0: أبرار
10: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
0: لحظة يا أستاذ، الله يحفظك، ما بنفهم إلا أبو الغيث بس، لكن اسمش
10: أزهار.
0: أزهار.
10: أيوة أزهار.
0: أزهار أزهار. يلا أزهار.
10: نعم.
0: يلا إن شاء الله. اسمينا أزهار. يلا تفضلي.

0: انتم عبر الهواء، تفضلوا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: انا ملاك الدين.
0: اهلا يا ملاك مجد الدين الحوذي، مرحبا، تفضلي. مع السمعين اليوم. والليل إذا يسر يا ملاك.
1: والليل إذا يسر.

الجمود الذي تجاوز صخرة الوادي.

0: احسنتي، لكن كلمة الحجر، الحجر يعني بترقيق الراء. ملاك شكرا لك. خذ اتصال اخر اخي محمد.
1: الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معكم منال محمد عبد الله صالح.
1: منال محمد عبد الله
2: صالح.
1: تفضلوا يا منال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: ليلة القدر.
2: ليلة القدر خير من ألف
0: عيد
2: شهر.
0: أعيد الآية سواء. أعيد الآية مرة أخرى.
2: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها.
0: الملائكة ضمة.
2: أيوة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: مطلع
2: الفجر فتحة.
0: تمام أحسنتم، لكن معكم في كلمة القادر تفخيم. القادر قادر تسمعوا التفخيم كذلك. طبعا. كل العيد قادر. وما أدراك ما ليلة القدر. ألف شهر. الأمر فاجر. كل فخمات.
2: تمام سلام.
0: شكرا. ألو مرحبا أهلا وسهلا، من معنا؟ أختي الكريمة، أختي الكريمة أخفضي صوت المذياع.
3: ألو
0: اهلا وسهلا، من معنا؟
3: ابراهيم حسن علي عبده.
0: يا صديقي كانك داخل البحر، اسمعنا يعني عندك ضجه جدا.
3: نعم
0: ما بنسمع شيء، الصوت عندك ضجه، حاول يعني مكان هادئ شويه.
3: الان واضح؟
0: الان واضح، تفضل من معنا؟
3: ابراهيم حسن علي عبده.
0: ابراهيم حسن علي عبده، من اين يا ابن عبده؟
3: والله من
0: ابناء حجة
3: بس
0: حاليا
3: والحديدة
0: نازح. حيا بك، اهلا وسهلا، يردك الله لبيتك. تفضل.
3: نعم
0: اسمعنا اسمعنا.
3: اقرا سورة القدر.
0: ما شئت ما شئت، اقرا اقرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: في ليلة
3: ولا ليلة القدر.
0: لا في ليلة تي كسرة.
3: في ليلة القدر.
0: لا أنت الحين بتقول في ليلة. لا في ليلة تي لأنه اسم مجرور.
3: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: ليلة القدر يا أستاذ إبراهيم مضاف. ليلة القدر.
3: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: بإذني مكسور.
3: نعم
0: بإذني ني ني النون مكسور.
3: بإذني بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم، إن شاء الله تكون تستمع للبرنامج وتتحسن معك يعني رويدا رويدا، إن شاء الله تصل إلى مرحلة الإتقان. شكرا لك. معنا اتصال أخي محمد، خذ الاتصال.
1: ألو مرحبا. ألو ألو. نعم
4: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا يا عبد الرب قاسم.
4: حياك الله.
0: أهلا وسهلا، معنا عبد الرب قاسم من عدن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

0: الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عندك أخي محمد، أهلا وسهلا بك بكم أيها المستمعين الكرام. إليك أخي محمد.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: معكم مرتضى دغيش، أحمد الجيني.
2: تفضل يا مرتضى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: هدى ورحمة لقوم
3: لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: أحسنت صديقي، أحسنت جزيت خيرا.
3: يلا يا عبد الله هنا.
1: في أمان الله. ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا، من معنا؟ أنتم عبر الهواء. أخوه صوت المذياع، تفضلوا. نسمعك جيدا أخي الكريم، من معنا؟ أغلق صوت المذياع أختي الكريمة من فضلك.
2: نعم تفضلوا. نعم نسمعكم. نعم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أختي الكريمة تسمعيني؟
4: أيوة.
1: من فضلك أغلقي صوت المذياع. تمام تفضلي. تصرف أخي.
4: مها حميد محمد السلامي.
2: مها حميد
4: محمد
2: السلامي. يلا تفضلوا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النعور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا
1: أحسنت يا أختي الكريمة، سحر بتفخيم الراء وليس بترقيق الراء، سحر. شكرا لك، قراءتك ممتازة ويبدو أنك تقرأين بالشكل المطلوب، شكرا لك، في أمان الله. نستقبل اتصالنا. لو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ أنتم عبر الهواء مباشرة.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
5: حياكم الله. ما تعرفين على هذا الشيء؟
1: ماشي، التغطية بتقطع، ما بنسمع إلا ربع الصوت.
5: لا
1: امسكها امسكها، بصير ايش تفعل لها.
5: سلام شابر.
1: ايه الحين سابر. يلا
5: معك الحسن علي، علي صالح شايع.
1: الحسن علي كرتين صالح شايع. تفضل يا حسن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد.
5: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
1: وقعتها ليس لوقعتها. يا حسن
5: حافظة رافعة.
1: يا حسن
5: أيوة.
1: أنت
5: أيوة.
1: تمشي صح، أنت تمشي تسير. أنت بتتصل
5: ماشي،
1: يعني أنت واقف ولا بتمشي؟
5: واقف.
1: إيه، لكن عندك ضجة جدا، الصوت ما عاد واضح، لا بنستفيد نحن ولا أنت.
5: ولا
1: الآن تمام، لكن حينما قرأت وقع ضجة.
5: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّت.
1: يا حسن
5: بسّت الجبال بسّت.
1: يا حسن
5: أيوة.
1: اقرأ لنا سورة الإخلاص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: يا حسن أيوة. أول مشاركة لك.
5: أيوة أول مشاركة.
1: ما شاء الله عليك، كن استمر، لكن كن بسر بقعة يعني هادئة نسبيا على أساس تسمعنا ونسمعك جيدا. شكرا لك، ألف شكر.
5: في أمان الله.
1: بقي معنا اتصال ولا قد والأخير. أيوة ما شاء الله. إذا استقبل ذي اتصال أستاذة قد وصل. ألو مرحبا.
6: أيوة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: معكم الزهراء فارس الكيسي.
1: أعيد الاسم.
6: الزهراء
1: فارس
6: الكيسي.
1: يلا الزهراء أسمعينا.

0: لبيك الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: شكرا لك يا زهراء، وختامه مسك، وكان هذا آخر اتصال إليكم أستاذة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان معنا المشاركة اليوم من كل مكان، وكل إنسان يعني غرد في مكان معين لابد علينا أن ننبه عن بعض الأخطاء. مثلا معنا في سورة الإخلاص كلمة أحد، أحد هكذا نلفظها بالشكل المطلوب، أحد الكلمة التي تليها الصمد وليس الصمط، يعني بعض الناس بيحولها إلى طاء أو ما يشبه الطاء. الصمد، الصمد، الصمد. كذلك لم يلد ولم يولد، لابد من تبيين حرف الدال في كل موضع. كذلك معنا في سورة النصر إذا جاء نصر، نصر الله هكذا نصر الله، ورأيت، ورأيت الناس هكذا نلفظ ورأيت وليس رأيت، يد، يدخلون، هذه لابد أن ينتبه لها، أن ننتبه لها. كذلك فسبح، بيح، لابد أن نبين كسرة الباء، فسبح، سبح بحمد ربك، نفس الكلام. كذلك لابد من ترقيق التاء في كلمة واستا، واستغشر مع كسرة أو تبيين كسرة الفاء، واستغشر، واستغشر. إنه كان توابا، تو هنا معنا نبرة على أساس نبين الحرف المشدد، توابا هكذا. إنه كان توابا، ولا نطول المد في تاء الكلمة، نقول توابا، هذا خطأ، أيضا توابا حركة بس. كذلك الذي قرأ لنا في سورة الواقع إذا وقعت، وقعت، إذا وقعت رجت بست، وهكذا، يعني هذه الألفاظ لابد أن يستمع. ليش بنقول الاستماع مهم لشريط أو لأستاذ أو للإذاعة؟ لأنك لما تسمع اللفظ تستطيع تقلد ذلك اللفظ بأراحية، يعني بسهولة. لكن لما الإنسان ما يستمعش للمقطع

أن نبين كل مد بنوعه سواء منفصل أو متصل. يبدو أن قد إن شاء الله نبهنا على أغلب الأخطاء التي يعني استمعنا إليها اليوم. هنالك في بعض المشاركات قرأوا لنا من سورة والشمس وضحاها، لكن لن أعلق كثيرا، الوقت يعني داهمنا، وإن شاء الله مع الاستمرارية والمتابعة لهذا البرنامج تستفيدون كثيرا.

0: Awesome.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترامب لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.
2: إذا جاء نصر الله والفتح والفرج.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في يوم جديد، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. في كل أسبوع نتعرف على أسرة جديدة، على إبداع جديد، على تميز جديد، منتجات يمنية صنعت بأياد يمنية. كيف لا ونحن أهل الإيمان والحكمة، كيف لا ونحن أهل الإيمان، أهل السند والمدد، كيف لا وآباؤنا وأجدادنا من شيدوا القصور، من صنعوا المدرجات، كيف لا وهذه الأيادي اليمنية صنعت وزرعت وأنتجت وتميزت. ها نحن اليوم وها هم أبناء اليمن اليوم يتميزون أكثر فأكثر بمنتجات محلية جديدة أكثر إبداعا وإنتاجا. كل أسبوع معنا مشروع بنتعرف فيه على فكرة المشروع، على نوع المشروع، على أصناف المشروع، مشاريع فعلا رائعة ومتميزة. اليوم لدينا مشروع متميز جدا، مخبوزات، معجنات، أكلات لذيذة جدا، تقدروا تجربوها، تقدروا تتذوقوها. اليوم بإذن الله نتعرف معاكم بأياد يمنية على مشروع مخبز أرض اليمن. إذن في هذه الحلقة مستمعين الكرام بأياد يمنية تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة بدور عبد الوهاب، صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن. أهلا وسهلا بك أستاذة بدور، وأهلا وسهلا.
5: حيا الله وحيا كل المستمعين.
4: أهلا وسهلا أستاذة بدور. مشروع مخبز أرض اليمن، ليش سميتي هذا الاسم، وكيف جت لش الفكرة أنش تسوي مشروع معجنات أو مخبوزات خاص بش؟
5: لأنه يعني الاسم اخترته لأنه يعني
4: إذن نعتذر، انقطع الاتصال. بإذن الله نعاود الاتصال بضيفتنا العزيزة الأستاذة بدور عبد الوهاب.
1: من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك، الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك، كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه، وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها، تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة وتعالج حتى ظاهرة التسول، مع الاهتمام بالزكاة، مع الاهتمام بالصدقات، مع الاهتمام بالإنفاق. كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
6: يا معول الشعب اليماني، عاد نجمك ما أفل، شق الصلب وزرع مع الله الثقة والاتكال، احرث بلاد الخير واستكفي وما يحصل حصل. هنا الحصار العالمي ومنظمات الاحتلال، لا ربنا الخارج ولا الأرزاق في يد الدول، ما يطعمك من جوع ذي ما أمنك في كل حال. يا شعب في أقوى الحروب العسكرية، ما استدى الحمى علينا لو يذلونا على سب الأكال، لا يشغلونا بالتنابل والبضاعات العفل والمنتجات الخارجية هذي ولا تسوى ريال، ولا يذلونا بكاكولا ولا قوة جبل، راعي المواجل والبرك مشروبه الماء الزلال. يا موطن الإيمان والحكمة يكفينا كسل، عندك مجالات الجهاد، وكل من ياخذ مجال أجر المزارع كالمجاهد، والعمل نفس العمل، والقايد القايد ونفس الامثال الامثال، هذا في الجبهة يطع في حلف أمريكا وصل وذا يمون.
4: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، مستمرون بأياد يمنية، ونعتذر لكم ونعتذر لضيفتنا العزيزة بسبب الخلل الذي حصل وانقطع الاتصال. مجددا أهلا وسهلا بك أستاذة بدور عبد الوهاب، صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن.
5: حياكم الله جميعا.
4: كان عاد احنا في بداية السؤال وسألناكم كيف جاءت لكم الفكرة وقررتوا ان انتوا تفعلوا مشروع مخبز خاص بكم.
5: يعني سميناه باسم مخبز أرض اليمن لأنه يعني من أرض اليمن، من ثروات اليمن.
4: وكيف جت ليش الفكرة وسويتي مشروع مخبز؟ يعني ليش ما فعلتوش مثلا أي مشروع ثاني؟ ليش مخبز فقط؟
5: عشان يكون معانا مدخل مع ظروف الحياة والظروف. فكرنا بالمخبز.
4: يعني كان عنده الشغف وإبداع في هذا المجال.
5: أيوة.
4: طيب أستاذة بدور، أي حين كانت البداية لمشروعش؟ قبل كم؟
5: قبل سنة.
4: قبل سنة؟
5: أيوة.
4: طيب من الذي دعمش وشجعش إنش تسوي مشروع خاص بش، إنش تنطلقي في السوق، تنطلقي في الميدان، تخرجي بمنتجاتش؟ من شجعش؟
5: والله بناتي وأزواج بناتي هم اللي شجعوني على هذا. دعموني.
4: أيوة
5: خلاص.
4: يعني الدعم كله من الأسرة، ما بش دعم خارجي؟
5: ما فيش دعم خارجي للمرة.
4: نعم. أستاذة بدور، أي مشروع يعني زيادة أو خصوصا في بدايته ضروري ما بيواجه صعوبات ومعوقات، أنت بدور عبد الوهاب ومشروع مخبز أرض اليمن، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات اللي واجهتش في مشروعكم؟
5: الصعوبات يعني يعني ما قدش يعني دعم مالي،
4: يعني راس
5: المال. كثرة المال يعني، والزبائن يعني عادوا ما قدش كثير. يعني عادوا مشروع ذاتي، ما قدش هذا اللي معوقات اللي كانت تواجهنا.
4: يعني من أبرز الصعوبات والمعوقات أنه هو قلة رأس المال، يعني عدم توفر سيولة.
5: أيوة هذا الأهم. يعني
4: بتواجهوا صعوبات في شراء المنتجات والمواد الخام؟
5: أيوة، لأنه مش هو مدعوم من حد، يعني هو
4: دعم خاص، يعني مشروع. أيوة. ذاتي.
5: أيوة.
4: طيب أستاذ بدور، احكي لنا ما هن الأشياء الذي بتسويهن في المخبز؟
5: نفعل خبز وملوج وبنت الضح وتمور أنواعه، نفعل وجبات أعراس، نفعل
4: وجبات أعراس يعني ولائم ولا وجبات كرواسات وكيك وهذا الأشياء؟
5: أيوة كرواسات وكيك وحلويات يعني حق العرس كامل.
4: يعني أي واحد مع عرس يشتي
5: أضفنا بعض الحاجات يعني مثل البريك مثل البسبوسة الكنافة.
4: ما شاء الله، يعني مخبز أرض اليمن، اسمه أرض اليمن ومن أرض اليمن النكهة الطيبة والرائحة الزكية اللذة اليمنية. تفعلوا الخبز الملوج، معجنات بمختلف أنواعها، بناط الصحن، البريك، الذمول، حلويات، وجبات أعراس متكاملة، يعني البوكسات الذي يشتوها الزباين عتلبيها.
5: أيوة
4: نعم. أستاذة بدور، في هذا السنة من عملكم في الميدان وفي السوق، هل شعرتم بفرق وتقدم في المنتجات؟ يعني هل بأصناف جديدة أضفتيها ودخلتيها للأشياء الذي بتبيعيها؟
5: الأصناف اللي دخلتها يعني كنت من أول كنا نفعل ملوج وخبز وبنات الصحن ودمون، بس الحين دخلنا البريك السوسي الكيك يعني خبز الطاوة.
4: ما شاء الله، يعني لميتوا أشياء كثيرة.
5: أيوة.
4: طيب كيف الإقبال في الشراء؟
5: يعني لأنه الوضع بقعة المحل يعني في حالة لما مش قوي قوي.
4: طيب وينه موجود حقكم المخبز؟
5: في المصطحي خلف جامع الرحمن
4: في الأصبحي. طيب ليش ما توفروا لكم مثلا نقاط بيع في بقالات؟
5: ما فيش دعم، يعني ما فيش دعم علشان نوصل نقاط بيع. قد كنا وصلنا نقاط بيع بس انه جينا وفيها خسارة يعني. يشتوها سعر أقل
4: عشان يربح فوقها، وأحيانا عتخرب عنده وما قد عرضها للزبون.
5: أيوة

0: تقدروا تزوروهم وتجربوا منتجاتهم، أو تقدروا تتواصلوا معهم بالاتصال الهاتفي المباشر أو على رقم الواتساب على الرقم 37307644. الرقم مرة أخرى 77730-7644. مخبز أرض اليمن. أستاذة بدور، برأيكم ما أهمية الاكتفاء الذاتي، إن الإنسان يمتلك مشروع خاص به للفرد وللمجتمع من حوله؟
1: والله الاكتفاء الذاتي يعني حلو للإنسان، يعني يخليه يكون نشيط لذاته والأرض ما يكونش يعني على حد.
0: نعم أستاذة بدور، بلادنا يمن الإيمان والحكمة عاشت سنوات، ليست يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، تقريبا أكثر من 11 سنة من الحصار، من العدوان الأمريكي السعودي الخارجي، حرب إسرائيلية.

0: نعم.
1: فاستوتي بنفعلت ب 3000 ب 2005.
0: إذن مشروع مخبز أرض اليمن مشروع رائع، مشروع متميز، موقعهم في الأصبحي، أو تقدروا أستاذة بدور أنت بتتواجدي في سوق الخميس أسبوعيا أو لا؟
1: أيوة كل أسبوع.
0: إذن تقدروا تزوروهم في الأصبحي، وإذا الأصبحي بعيد منكم تقدروا تزوروهم في سوق الخميس في ميدان التحرير كل أسبوع باسم مخبز أرض اليمن، تجربوا منتجاتهم وتتذوقوا هذا المنتجات. تقدروا تتواصلوا معهم بالاتصال الهاتفي المباشر أو بالواتساب على الرقم 777-30-7644. الرقم مرة أخرى لمستمعينا الكرام 777-30-7644. مخبز أرض اليمن جاهز ومستعد أنه يلبي كل طلباتكم، مناسباتكم، معاكم عرس، معاكم مناسبة، معاكم عزومة، الخبز، الملوج، بنات الصحن، البريك، السوسي، وجبات حتى الحلا يعني كالكروسون والكيك والبيتزا. تقدروا تتواصلوا معهم كما ذكرت على الرقم 777-30-7644. أستاذة بدور، ما هي خططكم في المستقبل وكيف ترون مخبز أرض اليمن بعد 5 أو 10 سنين من اليوم إن شاء الله؟
1: إن شاء الله بنفتح مركزية توفر يعني جميع طلبات الزباين من خبز وأعراس وبنات الصحن ودمول وبسكويتات للعيد. وخدمة أعراس.
0: نعم. طيب أستاذة بدور، الآن إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، بتفعلوا كعك للعيد أو ما بش عندكم طلبيات للكعك؟
1: إلا بنفعل.
0: ما هي أنواع الكعك اللي بتقدمونها؟
1: كل واحد على طلبة.
0: ما هي أنواع؟
1: معمود، بسكويتة، بالشوكولاتة، بتفور، كعك بلدي، مظفر، كعك صنعاني، كعك بيضاني.
0: إذن بما أن العيد قرب تقدروا تطلبوا كعك العيد من مخبز أرض اليمن، تجربوا هذا المخبز. اللذيذ، هذا المخبز الطازج، هذا المخبز المتميز على الرقم 777-30-7644. أستاذة بدور عبد الوهاب، ومشروعكم مشروع مخبز أرض اليمن، ما الذي تريدونه من رجال المال والأعمال من الجهات المعنية في دعمكم كأصحاب مشاريع صغيرة وأسر منتجة؟
1: مشتي منهم يعني يدعمونا ماديا ومعنويا، أقل شيء لما نكبر شوية، لما نتطور شوية.
0: يشجعوكم؟
1: أيوة يشجعونا، أقل شيء يطلبوا مننا يعني لما
0: يكبر المشروع.
1: لما يكبر. أيوة.
0: إذن تحية لك بدور عبد الوهاب صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن، ونسأل من الله أنه يوفقكم ونبصر مشروعكم من أكبر وأفضل المشاريع على المستوى المحلي في مختلف المحافظات اليمنية. مخبز أرض اليمن انطلق هذا المخبز بإمكانات بسيطة وقليلة لكنه عظيم فيما يحتويه، بالأيادي اليمنية التي تصنع وتتقن هذا المنتج. مخبز أرض اليمن جاهز ومستعد أنه يلبي كل وجباتكم، كل طلباتكم، كل شيء تحتاجوه. تواصلوا معهم أو زوروهم إما للمحل في الأصبحي أو لسوق الخميس كل أسبوع في ميدان التحرير. تحية لك يا أستاذة بدور عبد الوهاب، ونسأل الله أنه يوفقكم.
1: تسلمي والله يحفظكم.
0: دمتم بألف خير، في أمان الله. إذن مستمعين الكرام نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، بعدها نعود وإياكم إلى الزميل محمد عز وإلى الميدان.
2: الإنتاج الداخلي، مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها. نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران والبناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير لإيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبارات.

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام بأياد يمنية ومن الأستوديو مع الضيفة العزيزة إلى الميدان وإلى سوق الخميس مع الزميل محمد عز الذي يتعب كثيرا حتى ينقل لنا الصورة من الميدان. أهلا وسهلا بك محمد وأهلا وسهلا بكل سوق الخميس في هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا بكم بطول وترحيب تجدد مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الميداني عبر برنامجنا الطيب بأياد يمنية.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد، لو تحكي لنا السوق اليوم، ما لفتك في سوق الخميس؟
1: سوق الخميس ونحن الآن متواجدين في بين هذه القيم التي تبحث عن رزقها، نرى الحركة جيدة وطيبة من قبل المواطنين حقيقة، الإقبال كبير جدا على أغلب الخيام المتواجدة وبعض المعروضات من المنطقات المنزلية والإكسسوارات والخنط وغيرها، كما أيضا نرى إقبال كبير جدا.

0: السوداني الخاص وبالدبس وبالعسل وبالشوكولاتة وبزبدة المكسرة. التركيز أنا رأيتي على زبدة الفول السوداني.
1: ذكرت الزبدة الخام، يعني إيش الفرق بينها واللي بتوجد في السوق المنتج الخارجي؟
0: الآن زبدة الفول السوداني إحنا اللي نسويها خام بدون زيوت بدون سكر وبدون مواد حافظة، والفول السوداني محمص بشكل يومي. الزبدة اللي موجودة في الأسواق فيها سكر وفيها زيوت مهدرجة وفيها فول الصويا يعني مخففة وفيها مواد حافظة، ما تكونش طرية وطازجة مثل حقنا اللي نسويها أولا بأول.
1: والتعطية ما تكفي على
0: المسجدة من 1000 ريال والكبيرة ب1500.
1: عند أبحر متاحة في هذه الجبهة
0: بالضبط، يعني أغلى شوية من الذي في السوق حاجة بسيطة بس الجودة تحكم لأنه خام.
1: بيعك فقط هنا في الخيمة أو معاكم اللاين دليفري؟
0: إحنا معمل في شملان ومعنا توصيل لأي مكان في صنعاء 50

0: دقيقة، يعزز مرونة الجلد ويجعله أكثر نعومة، وأيضا يساعد على تفتيح لون البشرة والبقع الداكنة وآثار الحبوب وإلى آخره. طبعا معروف أصلا كان زمان منتج تجميلي، إلا أنه مع حضور بعض المنتجات الجديدة الموجودة الآن بشكل جديد وهذا وأسماء جديدة تستغنوا عنها الناس، مع العلم أنها تدخل في بعض المكونات تصنيع المواد للعناية بالبشرة والشعر وأيضا المفاصل، ولكن تدخل تحت أسماء أخرى أحيانا أو كمكونات يعني إضافية لا تذكر.
1: هذه البلغات ما شاء الله يعني أنت تطلعها في البيت في المنزل.
0: أي نعم.
1: أنت محامي وكذا، كيف تكتسب خبرة ما شاء الله عليك؟
0: والله هذا مسألة، هذه كانت هي أصل العمل البدائي، يعني الرزق الأساسي كان من هذا، يعني
1: كانت هواية.
0: أيوة كانت هواية، وأيضا على أساس ما شفنا فيها منفعة للناس. المنفعة للناس هو اللي خلتنا كمحفز، يعني أن الواحد أيش يسعى أكثر للإنتاجية وينوع فيها.
1: طيب البراند اتماسة فترة صح؟
0: نعم.
1: طيب فين يتواجد هذا المنتج؟ المندرج تحت اسم سقطرة يعني في المحلات في المولات؟
0: وكان لدينا في محلات أو مولات، ولكن كان عندنا مشكلة في مسألة الحسابات وما الحسابات، فبالتالي أصبحنا نخليه عن طريقنا، إحنا بنوصل لأي مكان سواء في صنعاء أو خارج صنعاء. لدينا توصيل.
1: يتواجد هذا المنتج الآن في محل معين؟
0: نعم، كان أول بنواجده في بعض الصيدليات وهذا، ولكن أصبحت فكرة غير مجدية لنا. يعني نحن عترقد لك مبلغ، وأنت بطبيعة الحال يعني أسرة منتجة، وعترقد لك مبلغ في محلات لسنة وسنتين وثلاثة.
1: شامبو هذا الجديد، هذا
0: الشامبو هاتي ما يعني الآن معنا شامبو اللي هو القطران، شامبو القطران للشعب هو الشامبو الآن الجديد، أما البقية اللي الأول اللي هي شامبو الصدر والفنة والجرجير وإكليل الجبل
1: شامبو الصدر والفنة، يعني شكلهم الفت من اللاطف.
0: هذا مثل ما تقول خليط ما بين فوائد السدر وفوائد الحنة، فإنها جنبا إلى جنب كونها يعني متناسبة مع بعضها البعض، والفوائدها القديمة وفوائدها المعروفة للتجميل وللشعر ولتنعيم الشعر، وأيضا لمعالجة ثروة الرأس وللشعر اللي بيجي دهني، أيضا للبصيلات كمغذي للبصيلات حق الشعر. وهذا
1: طبعا لما قطع عمل كبير عن نفرت مساحة كبيرة لكي تتحدث أكثر عن هذه المنتجات المتواجدة ما شاء الله عليك. طيب هذا صابون البقايا،
0: هذا البقايا يعني هذا هو منتج.
1: إيش فوائدها يعني؟
0: طبعا هي جميع الصوابين فوائدها بتكون حول بعضها، ما بش هذا الفرق، لكن الفرق هو في توجيه البشرة معينة، يعني مثلا صابون البقايا هو بينبع للبشرة الحساسة، يعني هذا بس فرق، ولا انه غني ايضا فيتامين اي وسي و اي.
1: هل لديك صوابين اخرى يعني خاصه بفصل الصيف الصيفيه يعني؟
0: ما اعتقد هذا المساله غير متواجده حاليا، انه مثلا للصيف او الشتاء وكل الصابون موجود سواء للصيف او للشتاء.
1: لكن مثلا الشامبوهات هذه الناس بيستخدموها مثلا يكثر التعرف في فصل الصيف كذا.
0: نعم.
1: الشامبوهات خاصه رقم معايير معينة للشعر،
0: وبيزداد مثلا في الصيف الناس بتزيد، خاصة في صنعاء بتزيد حالات الاستحمام فقط، هذا اللي بيختلف الموضوع، وإنما في فصل الشتاء بيقل، لكن لدينا زبائن في مناطق حارة حتى فصل الصيف أو الشتاء بيكون نفس الاستخدام ونفس المدة ونفس كل شيء.
1: طب إيش معنى هناك في عطر صيفية في عطر شتوية؟
0: إيه هذه مثل ما تقول نوع من التسويق، لكن ما بيشيلوا حقائق يعني،
1: نوع من البيع يعني الاستهلاكي. طيب هذا الشامبو كليل الجبل،
0: شامبو
1: هذا كليل الجبل،
0: هو شامبو كليل الجبل مثل ما تقول بيساعد على إيجاف التصفاق أيضا، ويساعد على إنبات الشعر من الفراغات وعلى تكثيف وتنعيم الشعر أيضا، وعلى تنظيف فروة الرأس وإزالة القشرة.
1: شيء آخر
0: عندنا أيضا اللي هو شامبو الكركم، شامبو الكركم ممتاز أيضا.
1: هذا
0: لا قد أعلنت عنه من قبل، لكن الآن نعيده بس فقط ليش ما شفته، كان يمكن جيت وكان قد مشى ما عاد شو وجوش، لكن الآن هذا اسمه بيوقف التصاقط أيضا، يمنح الشعر لمعان ونعومة، أيضا القشرة ممتاز جدا، وللنمو أيضا نمو الشعر، أيضا تطوير الشعر يعمل على تطوير الشعر ممتاز جدا. وطبعا في ناس على غرار ما يسمى صابونة الكركم أوجدنا أيضا شامبو الكركم، لأنه بيفيد الفروة الرأس اللدنية جدا يعني.
1: هذا نقطة
0: الكركم. أي نعم.
2: جميل جدا.
0: ايضا معنا هذا اللي هو الدهن حق المفاصل، هذا علاج الاحكاك ومفاصل الركبتين والام الظهر واسفل الظهر ايضا، يعني ممتاز. ايوه نعم، واستخدام خارجي، كل مكونات نيلان استخدامات خارجيه، ما فيش حاجه داخليه. وعندنا ايضا اللي هو هذا الذي طبعا قد تحدثنا عنه سلام الجمال، لكن هو ممتاز جدا جدا ومجرب جدا جدا.
1: هذا المفاصل
0: هو هذا ايضا مخصص لكي يستخدم للبشره، لكن ممكن بيدخل عندنا كمكون في حق المفاصل.
1: انا كاتب لي بشرتين مشرقه بدون فلتر، ايش قصدك بالفلتر؟
0: يعني بدون الاحتياج الى ان وضع بعض المساحيق الاخرى
1: والفلتر نصل انستغرام نستا
0: يعني على
1: طيب
0: مصطلح اصلي يعني
1: عشان يفهمنا. هذا ايش؟
0: هذا دهان اللي هو فيه طبعا دهان للبشره ايضا، وخاص للبشره بس انه تكون خاص لجميع انواع البشره، مش هو البشره محدده. وفي نفس الوقت يدخل في تركيبة لبان الذكر، ويدخل في تركيبة بعض الأصماغ وشمع النحل. و
1: تبقى لدينا فلنترات فقط، هناك خيمة أخرى، الرقم لكي يتم التواصل أو التواصل عبر الفيسبوك
0: والإنستغرام. معنا صفحة على الفيسبوك والإنستغرام، ممكن يترسلوا على الرقم هذا واتساب. معمل جزيرة سقطرى منتجات طبيعية، رقم 3777873334. الرقم مرة أخرى 777873334.
1: لنا مستمع العزيز هذا الرقم وهذه المنتجات، لمن أراد هذه المعروضة من موابين والشامبو وغيره.
3: نعم.
1: أنا أتواصل معهم عبر هذا الرقم.
3: نعم محمد، فعلا معمل جزيرة سقطرى دائما ما يلفتني أنه يطور من نفسه ومنتجاته أكثر فأكثر. في كل التوفيق لمعمل جزيرة سقطرى، للصوابين الذي يقوم بعملها، أشياء صحية، دهانات، مساج طبيعي، يعني حتى لو لم يستنفع به فلا يوجد في أي ضرر، إنما كلها طبيعية وصحية. فتحية لمعمل جزيرة سقطرى والكل سوق الخميس والكل الأسر المنتجة.
1: طبق لدينا وقت، لدينا هناك خيمة جديدة نواصل.
3: تفضل تفضل.
1: كان لدينا خيمة أخرى هنا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: جديدا في سوق الخميس صح؟
4: أيوه.
1: كيف تبيها؟
4: عشان الخرز.
1: نطش؟
4: خرز، يعني بخرز.
1: خرز، ما شاء الله. خلاص البيت؟
4: أيوه. عمل يدوي.
1: الخميس سوق الخميس اللي كان.
4: أيوه. أول خميس لنا.
1: اسم المنتج حقك؟
4: روري.
1: ايش؟
4: روري نشرناه بالألف، نشرناه حتى في المحلات.
1: طبعا نحتاج نفس اللف.
4: ايوه نفس اسم روري، وهذا هو حقنا. ايوه احنا جنان مذكر بس الان حد الان شنط والمراجع اكسسوارات واشياء، ايوه احزمه خرز، كل شيء خرز. ايوه
1: يعطي من هنا الله لسه. اتصل تواصل معك او تبيع في الحارة؟
4: لا
1: صلاة نحن نسوي لكم هنا اعلانكم طريق البرنامج. طيب كيف بتواصل معكم اذا حد اتصل؟ يعني هذه الشنط الخرز كم بيستخدم هناك في الاعراس في الحفلات؟ انا مش عارف يعني.
4: ايوه اعراس درجات كل شيء، يعني ان
1: عمليات مش الفايدة يعني شو بتستفيد منها البنات؟
4: يعني خرجة شنط خرجة بس الشنطة العادية، يعني ما فرقت خارجة مناسبة عرس حفلة تخرج نفس الشيء.
5: احنا لاحظنا اكاسا لما سافرت امها وهي لا مصر لاحظنا اقبال بشكل جدا كبير في شنطة الخرز، والناس اغلبيتهم يعني تفاعلوا في مصر تعلمت وجاءت نقلت العلم لعندنا احنا، خلاص احنا مسكناهم يعني تعلمنا
1: اشكالها ملفتة وانيقة
5: هن اغلبيتهم اساسا ايوه من مدرسين مصريين على معلمتي وعمتي جاءت علمتنا.
1: طيب رقم تواصل مسموح عندكم عشان أبرع عن طريق الصفحة؟
4: لا بش ما قلت حد الناس ما بلا عن طريق الصفحة غير من دوري
1: الجميع شنط الخرز. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. العودة إليك زميلة بتون.
3: نعم تحية لك محمد عز، وتحية لكل المشاريع المحلية. نسأل الله التوفيق لهم جميعا، كل واحد بمنتجه الذي بيسويه ويكافح كفاح عشانه، منظفات، مأكولات، ملبوسات، اكسسوارات، عطور، كلها منتجات محلية
1: موجود في سوق القميص بأسعار متاحة للجميع.
3: نعم نعم فعلا، والأسعار متاحة للجميع. يعني لو نجي نشوف المنتج الخارجي لا جودة ولا إتقان، وفي نفس الوقت بيكون حتى سعره أغلى من المنتج المحلي. فدعما للاقتصاد الوطني وتحقيقا للاكتفاء الذاتي، يجب أن تتضافر جهودنا جميعا بدعم هذه الأسر المنتجة وبدعم المشاريع المحلية بزيارة سوق الخميس. محمد، وجه دعوة للمستمعين الكرام، احكي لهم كيف السوق لزيارة هذا السوق الذي يضم عشرات الأسر المنتجة.
1: هي دعوة لجميع مستمعينا، مستمعينا الكرام، مستمعي دعوة صوت الوعي والبصيرة، بأن يقدموا أو يزوروا هذا السوق لتشجيع الأسر. هذه الأسر التي تواجد في هذا المكان هي ما خرجت إلى البحث عن كتفها، وأيضا بنفس الوقت نحن ندعم الاقتصاد المحلي لتشجيع هذه الأسر على الاستمرارية، نشجع هذا المشاريع الصغيرة على النمو، أيضا محاربة للمنتجات الخارجية خاصة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. قدومك إلى هنا تزرع الفرحة الكبيرة والبهجة في وجوه وتدخل البهجة والسرور في قلوب هذه الأسر الطيبة. هي دعوة إلى جميع مستمعي الأعزاء، مستمعي الكرام، أن يحضروا إلى السوق الخميس وتتوقع الجميع. طبعا كل شيء متاح هنا في أيدي، من حيث الأطعام، من حيث المنتج الطيب، من حيث كل شيء متواجد. هي دعوة أيضا، ونتمنى للجميع التوفيق وللبصر الطيبة أن تبيع منتجاتها والاستمرار بذلك.
3: تحية لك محمد عز، وتحية لكل الأسر اللي قابلت معها، ومني أنا دعوة أوجهها لمستمعين الكرام بزيارة سوق الخميس بتجربة المنتجات المحلية. كما هو الشكر العزيز مقدم لضيفتنا العزيزة من كانت معنا في المحور الأول من هذه الحلقة، الأستاذة بدور عبد الوهاب، صاحبة مشروع مخبز أرض اليمن الذي ما زال في بدايته لكنه تميز بجودة منتجاته، جاهزين لتلبية كافة مناسباتكم، أعراس، مناسبات، أكلات شعبية، خبز، ملوج، بنات، صحن، وجبات أعراس، بوكسات، كل شيء متوفر لديهم. تتواصلوا معهم على الرقم 37 30 7644. إذن تحية لك محمد عز، وشكرا لك، وشكرا لهذه الجهود الجبارة التي تبذلها. إذن مستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحياتي أنا بتول المنصور، ومن رافقتنا إخراجا سوسن مجاهد بلمساتها الإبداعية. دمتم بخير، ودامت اليمن بخير بسواعد أبنائها، بالاكتفاء الذاتي، معا نحو الاكتفاء الذاتي، معا لتحقيق الاقتصاد الوطني، معا لدعم وتشجيع الأسر المنتجة. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل
2: حرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيه
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق
9: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجهكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: كذا.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: الحسنى على الوجه الذي يرضيك.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداه، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد.
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيراننا من الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
15: الحميني لا شهادة لنا ذا حيرة، وإحنا على درب عالم شي ثابتة، ونقاتل إسرائيل ونحركا ونخرم سابتة عد بصوت.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة، يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة.
1: بسم الله.

0: الكتاب اسم يطلق على اليهود والنصارى في زمننا الحاضر هم أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر.
1: فئة من الناس وصلت من الخبث والعداوة والكراهية والخطورة إلى مستوى عجيب جدا.
2: عندما يتأمل الإنسان في القرآن الكريم فيشخص النفسية التي وصل إليها بنو إسرائيل، هو في الواقع يصل إلى فئة عجيبة جدا، عجيبة في عدوانيتها، عجيبة في سوء أخلاقها، عجيبة فيما يتعلق بعدم تقديرها لنعم الله، عدم شكرها لنعم الله رب العالمين، انصراف عن هدى الله.
3: بنو إسرائيل وأهل الكتاب بشكل عام كانت العقوبة التي وقعت عليهم بسبب مخالفتهم لهدى الله وبسبب أنهم لم يلتزموا بذلك الهدى، وبالتالي كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بالتوراة أنها من عند الله ويؤمنون بموسى، ولكن كان السبب أنهم لم يلتزموا في الأخير بما جاء به موسى، وبالتالي استحقوا هذه العقوبة التي ما زالت إلى اليوم مضروبة عليهم بالذلة والمسكنة.
4: فهذه العقوبات، هذه العقوبات كانت بماذا؟ حتى اللعن، اللعن يعتبر عقوبة من العقوبات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب ماذا؟ ذلك بما عصوا.
1: إلى مستوى أن الله سبحانه وتعالى عندما يشخص الأعداء بالنسبة لنا كمسلمين، بالنسبة لنا كمؤمنين، فالعدو رقم واحد هم اليهود.
4: ماذا يعني أن يكون اليهود أشد الناس عداء للذين آمنوا؟ يعني أنهم أكثر سوءا وأكثر عداوة وحقدا حتى من الشيطان نفسه الذي آلى على نفسه بأن يدخل بني آدم إلى النار.
2: عندما تأتي إلى موضوع القتل، هم أناس لست بحاجة إلى أن تستفزهم كي يقتلوك، هم يقتلون النبيين بغير الحق، بمعنى لست بحاجة أن تستفزهم كي يقاتلوك. لأن البعض بيقول أنتم بالله بتنغبشوا على الحنش، لا، الله بيقول لنا كذا، يعني يقتلون النبيين بغير الحق. خاضوا القتال مع رسول الله الذي هو الأكثر أخلاقا على وجه الأرض، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هم فئة عدوانية نتيجة انحرافية ثقافتها وسلوكياتها.
0: قضية العداء معهم ليس الموضوع مزاجيا كما يتصور البعض. الله سبحانه وتعالى هو من يحق له أن يحدد من نعادي ومن نوادي، فهو أعلم وأخبر بعدونا الحقيقي. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
1: كان لهم مواقف سيئة جدا حتى مع الله سبحانه وتعالى، ولم يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى.
2: هم فئة أيضا فيما يتعلق بسيئة في علاقتها بالله رب العالمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
5: مشكلة اليهود أنهم لم يتعاطوا مع هدى الله سبحانه وتعالى بجدية وباهتمام، ولذلك كست قلوبهم وفسدت نفسياتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكانت قلوبهم قاسية أقسى من الحجارة.
2: وهم فئة الباري يتكلم عنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كثيري العصيان كثيري الاعتداء.
1: هم من قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.
5: وصل الحال إلى أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، إلى هذه الدرجة. يعني حالة تكبر وحالة غرور في الدنيا، يسمون أنفسهم أبناء الله أحباؤه شعب الله المختار.
1: هم من لم يسلم منهم حتى ملائكة الله. حتى الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إليهم، وكان من المفترض أن يعظموها وأن يقدسوها وأن يتبعوا ما جاء فيها، اتجهوا إلى محاربتها، اتجهوا إلى تحريفها، اتجهوا إلى نبذها وراء ظهورهم، اتجهوا إلى استهدافها بمختلف الوسائل وبمختلف الأساليب.
5: وهكذا نجد القرآن الكريم قدم نفسيات، النفسيات التي يحملونها أنها نفسيات خبيثة، جرأة على الله، على دينه، على كتبه، على أنبيائه،

0: في يوم من الأيام قال سبحانه وتعالى عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا بهذا المستوى، ولكنهم بعد مرحلة من الزمن وصلوا إلى مستوى أن الله سبحانه وتعالى لعنهم، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
1: القرآن موضوعي لأنه بيّن الحديث عما برز في تاريخهم من صفحات مشرقة الراسخون في العلم والربيون، ذكر النموذج العالي وأيضا النموذج المنحط، وبيّن نسبة المستجيبين منهم أنهم قليل وكثير منهم فاسقون.
2: أيضا مما شخصه القرآن الكريم عنهم وحكاه عنهم وشخص به نفسياتهم أن فيهم استعلاء وعنصرية وتكبر وانزواء على ذواتهم وكراهية للبشر عجيبة، وبلغ بهم التعالي والجرأة على الله سبحانه وتعالى أن قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بهذا الاعتراف وبهذا الإقرار. فهذا يدل على أنهم خطيرون جدا، وشرهم سيعم البشرية بكلها نتيجة هذه المشاعر التي يحملونها وهذا الانزواء على ذواتهم.
3: رغم أنهم شديدو الخطورة فيما يتعلق بالدهاء والذكاء والتخطيط، ولكنهم في ميدان المواجهة جبناء، وهذا نقطة ضعف رئيسية جدا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذا بيأكد الله الحقيقة القرآنية أنه مضروب عليهم الذلة والمسكنة.
4: أيضا كانوا من كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يريدون أن تضل السبيل، وهكذا أصبحوا أداة بيد الشيطان للفساد في الأرض، للتحريف، لإضلال البشرية، للظلم، للقتل، للفساد.
3: بمعنى كما قال شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي: هؤلاء اليهود بعد التخفيف يعني جبناء ذلاء، وللأسف الشديد رغم أنهم في حالة ذل وخزي مضروب عليهم من الله، أصبح حكام العرب والأنظمة العربية الموالية لليهود والنصارى تحت أقدامهم.
5: الشهيد القائد حسين بن بدر الدين رضوان الله عليه يقول: لو كان الإسلام والذي يصارع إسرائيل، ولو كان الإسلام والذي يصارع اليهود، ولو كان الإسلام والذي يصارع الغرب، لما وقف الغرب ولا إسرائيل ولا اليهود لحظة واحدة أمام الإسلام.
2: من المعلوم عن اليهود أن لديهم خبرة دينية، ومن خلال هذه الخبرة الدينية يعرفون بأن من يرتبط بالله سبحانه وتعالى وبهداه سيترتب على ذلك مكاسب كبيرة وتأييد ورعاية من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما كانوا هم مع أنبيائهم على هذا المنوال وفي هذا الطريق، ثم عصوا الله سبحانه وتعالى وسلب الله منهم كل ما قد منحهم إياه، اشتعل الحسد بالتالي في نفوسهم على المؤمنين لما آتاهم الله من نعمة الكتاب ونعمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نعمة الإسلام.
4: يجب أن تكون الأمة حذرة منهم، أن تكون البشرية حذرة منهم، لأن هؤلاء كلهم شر، كلهم فساد، كلهم خطر. هكذا قدمهم القرآن الكريم، وقدمهم الواقع أيضا بأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم.
0: بالرغم من العداوة الشديدة بين اليهود والنصارى، لأن النصارى يتهمون اليهود بأنهم قتلوا المسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بالرغم من هذا كله استطاع اليهود اختراق النصارى والمجتمع الغربي في القرن الأول الميلادي عن طريق أحد اليهود والذي ينتمي إلى أسرة يهودية، وهو شاول اليهودي.
6: بدأ هذا الاختراق مبكرا على يد شاول اليهودي.
0: أطلقوا عليه بولس الرسول أو القديس بولس،
6: ولد وترعرع في كنف أسرة يهودية تصل إلى صبد بنيامين، ودرس وتعلم على يد معلم يهودي متشدد اسمه غاما لائيل الفريسي، والفريسية هي طائفة يهودية ولا تعني لقبه، وبالتالي تخرج يعني فريسيا متشددا يضارب ويشرد أصحاب المسيح. الذين عرفوا من أناس الطريق كان يضاردهم من القدس إلى الشام. فجأة هذا الرجل تحول بطريقة غريبة إلى المسيحية. يقول هو كما يزعم في طريقه من القدس إلى دمشق أنه رأى رؤيا غيرت حياته، أو ادعى أن المسيح أرسله يعني كالرسول معززا بإنجيل خاص به. هذا الإنجيل يقوم على دعامتين، الدعامة الأولى إلهية عيسى، والدعامة الثانية أن موت عيسى وقتله كان تكفيرا لخطايا البشر. وهذا يعني ضرب عصفورا بحجر بهذه العقيدة. هذه العقيدة أولا كان السبب لفساد المسيحيين، ثانيا برأ اليهود من دم المسيح.
1: كان الهدف الأساسي لبولس الطرسوسي طمس دعوة عيسى عليه السلام باسم عيسى نفسه، لذلك فإنه يعد المؤسس الفعلي للنصرانية ونقطة التحول البارزة من دين التوحيد إلى دين التثليث.
7: في الحقيقة أن هناك اختراقا مبكرا لدى المسيحيين منذ القرن الأول الميلادي، عندما ظهر شخص يهودي في اسمه شاول في ليلة وضحاها تغير إلى مسيحي، استطاع أن يوجد الأرضية الثقافية وأدخل في التراث المسيحي، أدخل أفكارا وثقافات وعقائد ومنها التثليث حتى.
0: شاول اليهودي هذا كان عنده معرفة كبيرة بالشريعة المسيحية والثقافات المسيحية إلى مستوى أنه أصبح مرجع المسيحيين الأول في الشريعة المسيحية. فمعروف أنه يهودي ومع هذا استطاع اختراق المجتمع المسيحي ومجتمع النصارى.
6: بالنسبة لبولس يعتبر من التحولات الكبيرة في تاريخ المسيحيين والنقاط البارزة فيها، لأنه حولهم من التوحيد إلى التثليث، يعني والذي جعلهم مشركين.

0: شاول اليهودي اخترق المجتمع النصراني عن طريق بث الكثير من التجاثات المغلوطة، والتي كان من أبرزها تجاثة الألفية السعيدة.
1: تنص هذه الحركة، حركة الألفية السعيدة، على أن المسيح سيعود إلى عالمنا هذا مع ملائكته وقديسيه ليحكم الأرض لمدة 1000 عام.
0: وجعل النصارى ينتظرونه حتى إذا ما عاد سيحكمهم 1000 عام، يعني عقيدة وهمية.
1: هذا المعتقد ظهر في 3 القرون الأولى المسيحية الأولى، ثم اختفى وتلاشى في القرن 4 الميلادي. أعتقد أن هذا الاختفاء بسبب أن المسيحيين انتظروا للمسيح لمدة 300 عام ولم يعود، يعني لذلك اختفى هذا المعتقد من عندهم. لكنه لو تلاحظ بدأ وظهر إلى الواجهة بقوة في بداية 1000 الثانية، في 1001، كان الأبرز المحرك للحروب الصليبية ضد المسلمين. وأعتقد أن سبب ظهور هذا المعتقد من جديد هو طموحات اليهود في إقامة مملكة داود. واليهود كانوا قلة قليلة لا يستطيعون القيام بهذه المهمة بنفوسهم، فهم يريدون جيشا يقاتل بدلا عنهم. فهم المسيحيين ملوك أوروبا وشعوبهم، لأن كيف يخلقوا دافع لدى هذه الجيوش وهذا الملوك؟ ما هو هذا الدافع؟ أن يقول لهم هل تريدون أن يأتي المسيح ليحكم على الأرض 1000 سنة وتعيشون الفردوس الأرضي؟ فلا بد أن تذهبوا لإخراج المسلمين من أورشليم من القدس، وهذا هي خطوة مهمة في التمهيد لعودة المسيح. تحت هذا الدافع حركوا ملوك أوروبا وشعوبهم لقتال المسلمين فيما يعرف بالحروب الصليبية.

0: استفاد اليهود من قدرتهم على التزييف ومهارتهم في التلبيس، فاستطاعوا اختراق النصارى. اخترقوا النصارى وسيطروا على أذهان المسيحيين، وخاصة البروتستانت الذين يمثلون الأغلبية المسيحية في أمريكا، وأقنعوهم بكثير من الخرافات، منها الألفية السعيدة التي يقصدوا بها عودة المسيح إلى الأرض مع الملائكة والقديسين ليحكم الأرض مدة 1000 عام، حتى أنهم قالوا سيتخذ من أورشليم عاصمة للمملكة، وكذلك العقيدة الاسترجاعية، ويقصدوا بها كي يتحقق الألفية السعيدة لابد من أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين. وأيضا من ضمن خرافاتهم أسطورة هرمجدون، وهي مكونة من كلمتين، هر بمعنى تل، ومجدو أي مدينة في فلسطين تعرف بتل الزهور، ويقصدوا بها المنطقة التي ستجري فيها المعركة الفاصلة بين ملوك الأرض، وسيشترك فيها المسيح الدجال، حيث سينتصر فيها وستحكم الكنيسة عبر عيسى عليه السلام لمدة 1000 عام.
1: رسائل بولس خلفت أثرا كبيرا على المسيحية، تمثل في عدة أمور. الأمر الأول أن الكنائس المسيحية اعتمدت عليه في العصور الأولى وتركت عيسى وتعاليم عيسى. الأمر الثاني أن الفرق المسيحية المختلفة لاحقا اعتمدت عليه في تعزيز معتقداتها، من ضمنها حركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا بقيادة مارتن لوثر.

0: في القرن السادس عشر الميلادي جاء اختراق آخر للمجتمع الغربي عن طريق أحد مفكريهم كما يسمى، وهو مارتن لوثر. مارتن لوثر جاء بحركة أسماها حركة الإصلاح البروتستانتي.
1: بالنسبة لكلمة بروتستانت هي كلمة لاتينية تعني المحتج، أما أنا بالنسبة للبروتستانتية هي مذهب والجانب الديني لحركة الإصلاح.
2: كلمة بروتستانت أصلاً استخدمت لأول مرة في 1529 حينما احتج بعض الألمان على محاولة الكنيسة الكاثوليكية الحد من نشاط اللوثريين، أقصد بهم أصحاب مارتن لوثر. ثم أطلق هذا الاسم بعد ذلك على جميع الطوائف والفرق التي تختلف مع الكنيسة الرومانية، وعن هذه الكنيسة الرومانية أقصد بها الكاثوليكية،
1: وهي وليدة ما أعرف بحركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، يعني هي بنت حركة الإصلاح البروتستانتي الجانب الديني لها.

مارتن لوثر بيعتبر بعض الكتاب إما أن يكون مدفوعا من قبل اليهود أو أنه يعني متشيع عن ببولس يعني حقيقة. وأنا بالنسبة لي أؤيد أنه فعلا كان مدفوعا من قبل اليهود. لو تلاحظ مارتن لوثر حركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا ظهرت وأحيت هذه المعقيدة، عقيدة الثلاثية السعيدة

0: هذا مارتن لوثر عمل عملا خطيرا في المجتمع الغربي وركز على نقطتين من المهم أن نركز عليها. الأولى وهي إعادة الاعتبار لليهود.
1: هذا مارتن لوثر يأتي ليؤسس ثقافة خطيرة جدا، منها عقيدة المسيح وعودة المسيح، ويخالف أيضا ما كان قد دعا إليه الكاثوليك وكانوا يعتقدونه من عودة المسيح العودة الروحية، بل جاء ليقول إن المسيح سيعود عودة حسية مادية بجسده، ولكنه لن يعود إلا عندما تهيئ له الأجواء ثم يحكم الألفية المثالية النموذجية التي يعتقدونها وتملأ فيها الأرض عدلا على يد هذا المسيح الذي سيأتي وهو المخلص.
2: Is to be believed above a pope or a council without it.
0: بل وصل إلى مستوى يهودة المجتمع المسيحي.
3: كيف فعل مارتن عندما حول نظرة الأوروبي؟ يعني تحول كبير، يعني تحول يعتبر 360 درجة. التحول أسباب هذا التحول سببين.
4: مارتن لوثر،
3: السبب الأول إعادة الاعتبار لليهود من خلال كتابه الذي ألفه عيسى ولد يهودية، تعمل الكتاب في إيحاء أما أصل هذا المسيح ويهودي. يعني في هذا الكتاب نصوص كثيرة تدعو المسيحيين إلى تعظيم اليهود.
0: نجده يقول بصريح العبارة: إن اليهود هم أبناء الله، وإن المسيحيين هم الغرباء الذين عليهم أن يرضوا بأن يكونوا كالكلاب التي تأكل ما يسقط من فتات من مائدة الأسياد. الأسياد هم اليهود.
3: قال شاءت الروح القدس أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم.

0: مارتن لوثر احتج على الكنيسة الكاثوليكية الأم في روما في قضية التعاطي مع الكتاب المقدس. الكنيسة الكاثوليكية في روما كانت تقول أنه لا يجب التعاطي مع الكتاب المقدس إلا عن طريق رجال الدين. مارتن لوثر قال لا، بالإمكان لكل فرد أن يتعاطى مع الكتاب المقدس وأن يحقق لنفسه الخلاص نفسه بنفسه.
1: هذا الذي كسر المسيحيين إلى فرقتين، الكاثوليك والبروتستانت.
0: هذا المذهب الجديد لم يستوعب كل الأوروبيين ولا كل المسيحيين، وإنما استوعبه في أمريكا، بريطانيا، أستراليا وشمال أوروبا. أما بالنسبة لوسط أوروبا فكانوا متحفظين إلى حد ما، هذه إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، ولم يتم اختراقهم هذا إلا في عام 1966 عندما برأ الفاتيكان اليهود من دم المسيح. أما بالنسبة للأرثوذكس يسمهم نصارى الشرق، فإنه لا زالوا لم يتقبلوا أفكار مارتن لوثر، لا زالوا يحملون النظرة المتوجزة متمثلة في أن اليهود هم من قتلوا المسيح، كذلك كافر بفكرته رافضين لها.
2: هذه الحركات فتحت الباب على مصراعي للتغلغل اليهودي داخل المجتمع النصراني، واتاحت الفرصة لليهود بتنفيذ سياستهم والطموحات حقهم داخل المجتمع النصراني، بل وكانت الأساس لنشأة الحركة الصهيونية بعد ذلك، حيث أصبحت الظروف مهيئة داخل أمريكا ومعظم الدول والبلدان الأوروبية.
1: من الغريب أن النصارى اقتنعوا بهذا الكلام وأصبحوا يتثقفون ويعتقدون بهذه العقائد المنحرفة تمام الانحراف عن ما جاء به عيسى سلام الله عليه.
3: الدهاء اليهودي اخترق النصارى واستطاع أن يصنع مجموعة من المشتركات العقائدية تمجد بني إسرائيل، تمجد اليهود، تؤمن بأن المسيح عليه السلام لن يأتي إلا بعد أن تكون هناك دولة إسرائيل الكبرى من النيل الفرات، بل أن بعض العقائد النصرانية تؤمن بأنه في المحشر سيكون أساس سؤال الله للعباد ما مدى علاقتهم وما مدى انسجامهم مع بني إسرائيل. فاستطاع اليهود اختراق النصارى وأن يجعلوا بينهم قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة تعتمد على الولاء والتمجيد لليهود والعداء للإسلام والمسلمين.
2: عمل مارتن لوثر على تهويد المسيحية عندما أصر على اعتماد التوراة العبرانية بنفس مرتبة العهد الجديد، وقد قام عدد من رجال الدين البروتستانت مثل جون نيلسون داربي بإعادة قراءة العقائد المسيحية المتعلقة باليهود، ومنحهم مكانة متميزة حتى أصبحت الكنيسة البروتستانتية هي حاملة لواء الصهيونية المسيحية أينما حلت.
1: التوراة بكل ما فيها من تحريف، بكل ما فيها من تمجيد لليهود، بكل ما فيها من نسف لكرامة الإنسان، جعلها من معتقد المسيحي،
0: يعني دخل السم إلى المسيحي. بالتالي عندما دخل التوراة كجزء من الاعتقاد المسيحي، فبالتالي أن النشأة المسيحي ستختلف نظرته عن السابق، ما عاد ينظر إلى اليهود كأنهم قتلة ورافضة لفكرة المسيح، وبالتالي أن هذه التوراة ملغمة مليئة وكلها بتعظيم اليهود. فالطفل المسيحي عندما يدرسها في المدرسة والمسيح عندما يلقاها في الكنيسة، فايش تتوقع من النشأة المسيحي إلا أن ينظر بتعظيم لليهود، ومن هنا استطاع إيش أن يحولها نظرة المسيحي من أن اليهود قتلة وكفار إلى سادة. كذلك تعتبر أفكار مارتن لوثر هي الولادة الحقيقية للمسيحية الصهيونية.

0: تلاقحت أفكار اليهود مع النصارى ونشأت المسيحية الصهيونية الذي خرجت من رحم الكنيسة الكاثوليكية، لأن أوروبا الشرقية هم يتبعوا الكنيسة الأرثوذكسية وأوروبا الغربية يتبعوا الكنيسة الكاثوليكية، وخرجت من رحمها الكنيسة البروتستانتية هي التي لاقحت ما بين اليهودية والمسيحية، وسميوا بالمسيحية الصهيونية التي من أهم أهدافها أنه لن ينزل المسيح كما يقولون، لن ينزل المسيح عيسى ابن مريم إلا إذا تم إقامة دولة لليهود على أرض فلسطين. الصهيونية المسيحية ظهرت بداية مع هجرة الأوروبيين إلى العالم الجديد، هذه أمريكا وأستراليا، هذه نتجت عن اكتشافات كريستوف كولومبوس وأمريكو فيسبوتشو. رأوا البروتستانت أن أمريكا بيئة خصبة لنشر معتقداته باعتبار عالمي، لأنهم فشلوا في نشر المعتقدات في أوروبا. فمع تزامن نشوء أمريكا، بالتزامن مع نشوء أمريكا نشأت الصهيونية المسيحية، لذلك كانت جزء من هوية الدولة.
1: وقد قدر أتباع الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة فقط 40 مليون، بيزداد طبعا هذا مع مرور الوقت، وحتى في مجال التبشير ما يقارب 80,000 قسيس، وامتد نفوذ الحركة إلى الولايات المتحدة، وتعدد أسماء ومصطلحات المسيحية الصهيونية، منها الأصولية اليمينية والألفية التدبيرية والإنجيلية المتشددة وهكذا. قرصت الصهيونية المسيحية في أذهان الغرب وعقلية الغرب المسيحي أن 3 أمور يجب أن تتحقق في فلسطين قبل ظهور المسيح.

0: عينيها. الأمر الثاني، جعل مدينة أورشليم الذي هي القدس تحت السيطرة الإسرائيلية. الأمر الثالث، إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى المبارك بعد هدمه وإزالته من الوجود. وهذا للأسف ما غرسته الصهيونية المسيحية في أذهان وعقلية الغرب المسيحي.
1: لهم سيطروا على الثورة العلمية في الغرب، سيطروا عليها، استخدموا التقدم العلمي في تحقيق أهدافهم الشيطانية. فملأوا الدنيا فسادا، فسادا ماليا، فسادا إداريا، فسادا اقتصاديا بشكل عام، فسادا سياسيا، فسادا أخلاقيا.
0: لقد استطاع اليهود أن يجعلوا الرأي العام الأمريكي ينطلق من المرتكزات التوراتية الصهيونية في الدين والفكر والسياسة، وبالذات فيما يتعلق بفلسطين والعالم الإسلامي يعني بوجه عام. يقول بول فيندلي، هذا عضو الكونغرس الأمريكي، قال: الواقع أن جميع النصارى ينظرون إلى المنطقة العربية من منظار الصلة الروحية بإسرائيل. ويضيف: يعني أعتقد أن أسباب البركة في أمريكا عبر السنين أننا أكرمنا اليهود الذين لجأوا إلى هذه البلاد، وبورك فينا لأننا دافعنا عن إسرائيل بانتظار واعترفنا بحقها في الأرض.
2: جماعات الضغط اليهودية، وهي جماعات كثيرة جدا، وأبرزها جماعة آيباك وجماعة أيضا الإنجيليين المسيحيين، وهي جماعة كبيرة جدا، وعدة جماعات آخرون، ولكن هذه أبرزها، آيباك التي تعني اللجنة الأمريكية الصهيونية للشؤون العامة.
3: مستوى استغلال اليهود الأمريكيين كبير جدا، حتى أن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه تحدث عن هذا الموضوع، فقال: الأمريكيون لا يظهرون أنهم يهود، واليهود أساسا هم العنون عند الكل، يوجد الكثير يكرهونهم منا، وحتى من النصارى يكرهونهم، لكنهم قد تغلبوا على النصارى، وهم يثقفونهم مثلما يتجهون إلينا يثقفوننا، وهم يحولون النصارى إلى صهاينة اشتغلوا معهم. تعرفون بأنهم قد بيحولوا النصارى إلى صهاينة؟ قد هو يهودي في قالب نصراني، مثل ما الآن يحولوه يهودي وشكله مسلم، هم هكذا يعملون. هكذا تحدث شهيد القرآن.
4: الأعداء يفهمون خطورة القيادة القرآنية، ولذلك هم يسعون بكل ما هو من قوة إلى ترميس وإيجاد قيادات أخرى تحت عناوين أخرى، دينيا، قوميا، عربية، وهم يخافون ويخشون من توفر القيادة القرآنية التي تحمل الرؤية الصحيحة والنظرة الثاقبة والقدرة على بناء الأمة في كل مجالات حياتها.
5: اليهود مسيطرون على القرار الأمريكي والغربي، ولذلك لاحظ أحد الصحفيين الأمريكيين ريك وايل، وهو صاحب أحد المواقع الأمريكية اسمه تقريبا ترو نيوز، قال: هل تريد أن تعرف من هو الذي يحكم في أي بلد؟ قال: الذي لا تستطيع أن تنتقده. يعني مثلا قال: في الصين لا يستطيع أحد أن ينتقد الحزب الشيوعي، في كوريا لا تستطيع أن تنتقد الزعيم الكوري، ألمانيا النازية لا تستطيع أن تنتقد هتلر. طيب قال: في أمريكا من الجهة التي لا نستطيع أن ننتقدها؟ يعني طبعا في أمريكا بيلعنوا حتى رب العالمين والعياذ بالله، لكن اليهود لا أحد يستطيع أن ينتقدهم. إذا من المسيطر على اليهود في الغرب المسيحي؟ تسيء إلى المسيح عليه السلام، لكن لا تستطيع أن تسيء إلى اليهود.
0: يقول السيناتور الأمريكي ويليام أغنز سنة 1955: لقد تمكنت الحكومة الخفية، يعني اقصد بها الصهيونية اليهودية، أن تكون لها رقابة كاملة على الصحف والإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما وكثير حتى من المؤسسات التي تؤثر على الرأي العام الأمريكي، ما في ذلك الكنائس المسيحية، وهذه الفئة هي من تؤثر اليوم في القرار.
5: إذن هنا واضح أن القرار بيد من؟ بيد اليهود، يعني هو المسيطر على العقلية الغربية.
2: عندما يقول بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لخلقنا شيئا اسمه إسرائيل. عندما يأتي بلينكين ويقول: أنا جئت إلى فلسطين، إلى هنا، إلى بين قوسين إسرائيل، باعتباري صهيونيا، هذا يعني أن هناك افتراضا كبيرا من جماعات الضغط اليهودية التي أيباك

0: إحداها لتسيير القرارات الأمريكية بالشكل الذي يخدم إسرائيل والذي يناوى ويضادد ويعارض كل المناوئين وكل المحاربين وكل المواجهين لأمريكا.
1: In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal to Jewish people and you're being very disloyal to Israel.
0: حتى المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجد بأن أهم عنصر يتنافس عليها الرؤساء الذين يريدون أن يصعدوا هو من هو أكثر تشددا مع إسرائيل،
2: فهم يتعصبون مع هذا ويدعمونه ماليا وإعلاميا حتى ينجح، فإذا نجح ضمنوه ضمن الكتلة التي ستعمل على سن التشريعات والقوانين والتغطية السياسية والدعم للسلطة التنفيذية.
0: بما يؤكد فعلا بأن اللوبي الصهيوني هو مسيطر على القرار الغربي، وشواهد الموضوع أصبحت جلية وواضحة، وبما لا يدع مجال للشك.
3: هذا الاختراق الثقافي للمسيحيين منذ بولس إلى مارتن لوثر شكل البنية التحتية والبيئة الحاضنة التي انطلقت منها الصهيونية السياسية العسكرية التي الآن نراها ماثلة أمامنا والتي تيتم على وطننا الحبيب في فلسطين. غير أن السؤال من مؤسس الصهيونية ومن هو الداعمون لها وكيف تكونت وكيف احتل الكيان الصهيوني اليهودي أرضنا الحبيبة في فلسطين.
4: نشأة الكيان الصهيوني كان بولادة شخص في 1860 اسمه هرتزل. هذا الشخص ولد في المجر وتربى في النمسا. من المفارقات العجيبة من هذا الشخص هرتزل انه ما كانش حتى يعني ما كانش عنده قدرة على اللغة العبرية، ما مش معه يعني ولد في أوروبا في المجر.
5: هرتزل لديه كتاب اسمها الدولة اليهودية.
4: كان أصدر الكتاب يعني 1896 أصدر كتاب الدولة اليهودية. طرح في هذا الكتاب كل الأفكار التي كان بيؤمن فيها ويتحرك فيها. عنده مفهوم وعنده رؤية أنه يجمع اليهود من جميع أنحاء العالم يطرحهم في مكان معين. وبدأ يتحرك على هذا الأساس وتحرك بقوة.
5: أنشأ الحركة الصهيونية هذا وجمع فيها اليهود من جميع أنحاء العالم، اليهود المؤثرين والذي لديه رؤية بأنهم سيساعدون في إقامة دولة إسرائيل.
4: صار لا عند السلطان عبد الحميد الثاني في الدولة العثمانية وقد كانت في آخر أيام يحاول أنه يدي له مكان يدي لهم وطن قومي كفلسطين عرض وعن سدد ديونك، هن سدد لك الديون الذي عليك يا سلطان عبد الحميد. صار لا ألمانيا لكن جوبل بالرفض، حتى ألمانيا يعني باعوا له كلام. وصار لا بريطانيا، بريطانيا بدأت هي الدولة الوحيدة التي بدأت تتفاعل معهم لأنه أصلاً حتى اليهود اللي كان في بريطانيا يعني كان لهم دور كبير يعني تغلغلوا في بريطانيا بشكل كبير.

0: دعا إلى مؤتمر بازل بسويسرا في عام 1897.
1: كان أول مؤتمر استطاع هيرتزل من خلاله أنه يجمع تقريبا 200 مندوب من 24 دولة، وهو ما عدا استطاع أنه يوحدهم يجمعهم لا على أساس هذا يضرب على الوتر التاريخي، الوتر الكذا، الوتر الديني، الأصول، مكان أجدادنا، مكان بهذا الأساس. داخل المؤتمر حصل أنه على مستوى العلم رسم داخل المؤتمر، علم الكيان الصهيوني، النشيد الوطني داخل المؤتمر بدون تأسيس أساس.
0: كان من مخرجات هذا المؤتمر، مؤتمر بازل بسويسرا، أنهم خرجوا بمقرر واحد وهو إنشاء وطن قومي لليهود، وكان عينهم على أرض فلسطين.
1: سدوا على المكان كأولوية، صح أنهم شافوا أماكن بديلة في حال كمؤقتة، لكن الأصل فلسطين. اقترحوا الأرجنتين، اقترحوا أوغندا، بعض الدول يعني الذي اقترحوها، لكن الأساس مركزين على فلسطين.
2: كان اليهود يشكلون بؤر والتجمعات في العواصم الأوروبية وفي المناطق الأوروبية، ولكنهم كانوا أيضا يصطدمون بالسكان الأصليين في أوروبا، ولهذا شهدت العواصم الأوروبية أمستردام، لندن، كوبنهاجن، بلجيكا، في بلجيكا، في مناطق كثيرة جدا حدثت ثورات مسيحية من المواطنين ضد هذه التجمعات اليهودية التي كانت تثير الفساد وتبتز الناس، كانت أيضا تحتكر، كانت تصطدم بالتوجهات وبالقناعات وبالسياسات أيضا التي كان عليها أهل تلك البلدان. ولهذا المستعمر الأوروبي لاحقا حاول التخلص من هؤلاء اليهود وتوطينهم في فلسطين، كان لعدد من الأسباب، أولا بضرب عصفورين بحجر كما يقال، توطين هؤلاء وإبعادهم عن أوروبا الذين شكلوا فيها تجمعات غير منسجمة مع النسيج الاجتماعي داخل أوروبا، اثنين لكي يكونوا طليعة متقدمة لهم في البلدان العربية والإسلامية.
1: في 1905 تحرك رئيس وزراء بريطانيا الذي هنري كيمبل بانيرمان،
0: جمع وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى بريطانيا.
2: هذا المؤتمر عرض فيه هذا رئيس الوزراء بريطانيا أن هناك خطورة، انظروا هذه خريطة العرب من الخليج إلى المحيط.
0: تولى رئاسة وزراء بريطانيا من عام 1905 إلى عام 1908، يعني فترة قصيرة جدا، ولكن في هذا المدة البسيطة عمل كارثة تاريخية للعرب والمسلمين، وهذا الكارثة التاريخية كانت بمثابة الطعنة في خاصرة الوطن العربي والإسلامي.
1: الذي حصل في 1904 حصل أن هرتزل مات. Body of Theodor Herzl is blown to the Israel that was his dream as the father of modern Zionism. هل مات الحلم حق اليهود؟ هي النقطة الأساسية، لا، لأنه شوف كيف تفكيرهم هذولا بشكل كبير جدا، تفكيرهم أنهم نظرتهم نظرة كبيرة، يعني حتى المؤسس والذي تحرك لو مات الأمور ما لها عندهم مستمرة، وتحركه ما زالت شكارة، بحكس يعني نظرة العرب نظرة قصيرة جدا.
0: اليهود لديهم نفس طويل، مثلا واحد يخطط، واحد ينفذ، واحد يجني الثمار. الذي خطط هو تيودور هيرتزل، وكان لديه خليفته أو النائب حقه كان اسمه حايم ويزرمان.
1: ولد حايم ويزرمان في 1874، طبعا برغم الاختلاف في الأساليب بينه وبين هيرتزل، لأن التوجه واحد فيما بينه، ويعتبر أيضا الرجل الثاني بعد هيرتزل. بعد وفاة هيرتزل في 1904 أصبح ويزرمان يعني يعتبر من القادة البارزين للحركة الصهيونية، كان له دور كبير جدا في نشوء هذا الكيان، لأنه كان حتى عالم كيمياء ودرس هذا المادة الكيمياء في بريطانيا، وساعد حتى بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في مجال صناعة وتطوير مادة اسمها الأسيتون، هذا مستخدمة في صنع المتفجرات. هذا الاختراع يعني جعله قريب من المسؤولين البريطانيين، وحقق لهم مكاسب سياسية كبيرة. كان له أيضا دور في صناعة وصياغة وعد بلفور. وأنشأ معهد ويزمان للعلوم، إلى اليوم هذا المعهد يعني معهد بحوث، وكان يعتبر أول رئيس للكيان، توفي في 1952.
2: كانت بريطانيا تسعى إلى تدجين الشعوب وإلى تمزيق الأمم، وكانت تعمل على أساس مبدأ فرق تسد. وزارة المستعمرات البريطانية كانت تتبعها دائرة اسمها دائرة الاستشراق، فيها علماء باحثون يبحثون في تاريخ الشعوب وفي فكرهم وفي ثقافتهم وفي نقاط القوة عندهم ونقاط الضعف. مهمتهم تمزيق الأمة، من ضمن ذلك الأمة العربية والإسلامية. كانت معظم المناطق يعني في مصر، في العراق، في بلاد الشام، في الخليج، في اليمن، جنوب اليمن، في الهند، في مناطق كثيرة. وكان هناك موجود في العالم الإسلامي النقاط الروحية، مراكز الجذب الروحية التي هي المسجد الأقصى، المسجد الحرام، المدينة المنورة. هذه مناطق مقدسة عند المسلمين تشكل وعي المسلمين. أراد البريطانيون توجيه رسالة تطعن أو تقلص من التأثير الروحي لهذه المناطق، ولهذا عملوا على جمع الدول الاستعمارية أو الاحتلالية الأوروبية في مؤتمر سمي بمؤتمر بانرمان، كامبل بانرمان.

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلونا عبر عملائهم، وأن يحاربونا عن طريق عملائهم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تنوح ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة السابقة عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أهم هذه الدروس، الدرس الأول قوة الإعلام والفن في مواجهة التعتيم التاريخي. ذكرنا بأن الفيلم الوثائقي تنومة دماء منسية، والمسلسل الإذاعي تنومة الحقد الدفين، والكتابات وغيرها أحدثت أثرا كبيرا في توسيع مساحة الوعي بمجزرة تنومة وبآثارها ونتائجها وأسبابها، حتى وصلت القضية إلى دول محور المقاومة وأقيمت ندوات حولها. هذا يعلمنا أن الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع وفي الأعمال الفنية المؤثرة هو أقصر طريق لكشف الجرائم التاريخية وكسر جدار النسيان والهيمنة الثقافية للعدو، وهذا ما يحتم إنتاج مسلسل درامي ومزيدا من النتاجات العلمية الإعلامية والفنية حول هذه القضية وغيرها. الدرس الثاني، انزعاج العدو السعودي دليل على إصابة الهدف. حينما انزعج الديوان الملكي السعودي وأذنابه من إثارة قضية تنومة وكتابات ذبابهم الإلكتروني على مواقع التواصل، هذا كله يؤكد أن إحياء هذه القضية يؤلمهم ويحرجهم. الدرس العملي هو أن استمرارنا في التذكير بالمجازر التاريخية ليس مجرد بكاء على الماضي، بل سلاح باغض يفضح رواية العدو ويحرمه من شرعية الصمت والتطبيع مع جرائمه. الدرس الثالث، قصة الشهيد أحمد بن علي بن حسين فايع الذي ترك أطفالا صغارا ثم جاء العدول ليبيعوا فراش بيتهم الوحيد لسداد ديون الحج الذي لم يؤده، وانفجار الأطفال، أطفال الشهيد باكين. هذه القصة الواحدة هي واحدة من عشرات ومئات القصص التي تركها الشهداء، شهداء تنومة خلفهم. أرقت الضمائر أكثر من أي إحصاء عن عدد الشهداء. والدرس هو أن كل جريمة تترك وراءها مآسي إنسانية كثيرة، وعند توثيق المظالم يجب أن نركز على القصص الإنسانية التفصيلية والحالات الفردية، لأنها تترك أثرا في النفوس وتحرك المشاعر نحو المطالبة بالحق، بينما الأرقام الكبيرة غالبا ما تصيب الناس بالبلادة والملل. الدرس الرابع، تحويل الذاكرة إلى مشروع عمل ومسؤولية مستمرة. إحياء الذكرى ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لبناء موقف ووعي واستعداد في الحاضر. الربط بين الماضي والحاضر يخلق دافعا للصمود والمطالبة بالحقوق سياسيا وقضائيا. والمسؤولية اليوم تقع على الجميع، باحثين، إعلاميين، أكاديميين، وعلى المجتمع أيضا في تحويل القضية إلى فعل مستمر بمزيد من بناء وطننا والتحرك المستمر في بناء جيشنا واقتصادنا وقوتنا، حتى نكون دولة قوية محترمة عادلة تنتصف لنفسها ولشعبها. ثم سألنا في ختام الحلقة الماضية وقلنا كيف تحولت مجزرة تنومة من حادثة يكاد لا يعرفها اليمنيون إلى قضية أيقظت وعي الأمة كاملة وأزعجت العدو. وسألنا لماذا أريد لهذه المجزرة أن تدفن لعقود طويلة، ومن الذي شارك في طمسها ونسيانها. وسألنا أيضا كيف ارتبطت مجازر اليوم في اليمن منذ 2015 إلى اليوم بمجزرة تنومة قبل أكثر من قرن، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا العدوان. والواقع أنه من دواعي الشكر لله تعالى على عظيم منته علينا كشعب يمني أن السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يتابع كل جديد في عالم الثقافة والإنتاج. على سبيل المثال، خلال نشر كتاب مجزرة الحجاج الكبرى على شكل حلقات في صحيفتي الثورة وصدى المسيرة، كان السيد القائد سلام الله عليه أول من أرسل الاقتناء نسخة ورقية من هذا الكتاب، حتى أن الرسول الذي وصل وتواصل به من مكتب السيد القائد في صنعاء سألني وقال كيف للسيد القائد يحفظه الله أن يعلم أن لديك كتابا تنشره في هذا الموضوع وهو في صعدة، بينما نحن في صنعاء لم نعلم بذلك. قلت له ببساطة شديدة: السيد سلام الله عليه يقرأ ويتابع بشكل مدهش وعجيب على عظيم انشغاله بأمور كثيرة جدا، ولهذا يعني علم هذا أن هناك كتابا، وأيضا رأينا هذا في أشياء أخرى يعني يتابعها في من خلال الصحافة والثورة والمسيرة وغيرها، يتابع رضوان الله عليه على رغم كثرة المشاغل التي إلا أنه أكثر الناس متابعة واهتماما. طبعا في هذا المضمار وجه السيد القائد حفظه الله بتحويل هذا الكتاب ومادة هذا الكتاب إلى فيلم وثائقي درامي، ثم عملت كما قلنا إذاعة سام اف ام على إنتاج مسلسل درامي إذاعي رائع بعنوان تنومة الحقد الدفين. على كل حال تواصل المكتب من أجل توفير نسخة ورقية، وبالفعل حصلت لهم النسخة الورقية، وهذا جعلني أشعر بالراحة وأوجب عليه الشكر لله عز وجل على التوفيق والسداد، كما أشعر ذلك بأهمية الكتاب وضرورة نشره. ثم ما لبثت طلبات نسخه الورقية أن تتالت بشكل واسع على المستوى الرسمي والشعبي، كثير من الموظفين المسؤولين الكبار ومن السادة العلماء ومن الأكاديميين والباحثين والكتاب والإعلاميين حاولوا اقتناء نسخة من هذا الكتاب أو تحميلها أو الحصول عليها ورقيا. السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه في هذا السياق: ما سبب اختيار هذا الموضوع؟ لماذا تم التفكير بكتابة كتاب حول هذا الموضوع؟ طبعا الإجابة طويلة إلى حد ما، نقول فيها أنه في منتصف ليلة 26 مارس 2015 ميلادية، حينما استيقظنا جميعا على أصوات الانفجارات العنيفة وهزات القصف الكثيف والمكثف على أنحاء مختلفة من مدينة صنعاء، الجميع هرع إلى التلفزيونات وإلى النت وإلى يتعرفون على هذه الحادثة الغريبة، وإذا بالجميع يفاجئون. أنا شخصيا فوجئت بإعلان بداية العدوان ينطلق من واشنطن على لسان سفير السعودية هناك المدعو عادل جبير، وذكر أن الهدف هو إعادة الشرعية. طبعا في الصباح حملت الأنباء أخبار مجازر وحشية طالت حي بني حوات في شمال صنعاء، استشهاد العشرات من الأطفال والنساء والرجال، ثم توالت المجازر بشكل يومي ووحشي على نحو فظيع وفي كل أنحاء اليمن، وسرعان ما انبعثت أصوات دعاة وعاظ البلاط السعودي الأمريكي بتبرير هذه الجرائم، أن اليمنيين مجوس وروافض ومنحرفين وضالين وإلى آخره، وهم قبل يومين ثلاثة أيام قبل أسبوع أسبوعين قبل سنة سنتين وهم بيقولوا أن احنا اليمنيين أهل الإيمان وأهل الحكمة ومهد العروبة ومدد الإسلام كم تحدثوا كثيرا، واليوم فجأة نطلع مجوس وروافض ومنحرفين ونستحق الموت نحن وأطفالنا ونساؤنا. لم تطل الغرابة لدي من هذا العدوان، أنا شخصيا في الحقيقة لم أستغرب كثيرا. لماذا؟ لأنني كنت على معرفة أنا وكثيرين طبعا من أبناء شعبي بجرائم هذا الكيان، مش أول مرة يجرم هذا الكيان بحق شعبنا، وأيضا أنا وكثيرون كنا نعرف طبيعة المهمة والدور الموكلين إلى هذا الكيان من مشقله البريطاني أولا ثم من مشقله الأمريكي حاليا، ولذلك كنت في ذلك في بداية العدوان على اليمن وأنا أتنقل في وسائل نقل عام الباصات وبعض التجمعات، كنت أطرح أن هذه الجرائم التي يرتكبونها ليست جديدة عليهم، فكان الكثير يسأل ماذا فعلوا، هل هناك جرائم أخرى؟ أنا أقول نعم، أقول نعم، مجزرة تنومة ضد الحجاج وهذه المجازر التي نراها بشكل يومي في صنعاء وغيرها قد بدأت منذ ذلك اليوم المشؤوم، ولكن المصيبة أن كثيرا من اليمنيين، معظم اليمنيين الذين كنت أصادفهم، لم يكونوا يعرفون شيئا عنها، ما كانوا يعرفون كثيرا عنها، أي حين وكيف هذا ومدري صدق هذا كلام ولا مش صحيح، يعني حتى البعض كان يحاول أن يعني ربما ينكر. طبعا مجزرة تنومة وساق الغرابة هذه كانت قد علقت في ذهني ومنذ صغري بحكم حديث والدي حفظه الله، وهو المشغوف بالتاريخ دائما يتحدث في التاريخ ويقرأ ويطالع ويتحدث، وأورثني هذا الموضوع، أورثني هذا الموضوع. فالثوار اليمنيون في 2012 عندما حاولت السعودية أن تتلافى انفراط عقد السلطة الموالية لها في اليمن فيما سمته بمبادرة الخليجية، كان الثوار اليمنيون في مواقع التواصل وبالأخص في الفيسبوك وفي المنشورات الورقية الثورية التي كانت تصدر في ساحات التغيير كانوا يتناولون خطر السعودية على اليمن، وكانوا يذكرون بين الحين والآخر بعدوانها على الحجاج في تنومة في تنومة. شخصيا أنا كتبت منشور في عام 2014 ميلادية، كتبت هذا المنشور على الفيسبوك وتحدثت عن جرائم السعودية بحق الحجاج اليمنيين. قلت فيه: آلاف الحجاج اليمنيين تم قتلهم بدم بارد من قبل جنود الملك عبد العزيز الوهابيين في ذي القعدة سنة 1341 هجرية. قلت أيضا: مجزرة يكاد أن ينساها التاريخ ولا تجد لها إلا ذكرا يتيما. ثم أوردت بعضا من تفاصيل تلك المذبحة وبعض الردود على الرواية النجدية حولها. وفي الأشهر الأولى من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن استشعرت، وأنا أستوحي من خلال مقابلات اليمنيين، من خلال نزول الميداني، من خلال أيضا حتى ركوبي في وسائل النقل العام في الباصات وحديثي مع الناس مباشرة، وأنهم كثيرا منهم معظمهم لا يعلمون عن هذه المجزرة شيئا، استشعرت عندئذ ضرورة إنجاز بحث تاريخي عن هذه المجزرة الموؤودة، تأصيلا لفظاعة وحشية المعتدين تاريخيا، وتأصيلا بأن هذا العدوان على اليمن ليس جديدا، وليس جديدا حتى في ذرائعه التي استخدمها. فهناك قد قتلوا حجاجنا وكانت هناك ذريعة أخرى، إذن العدو ليس من اليوم، منذ ذلك الحين ومنذ ما قبل ذلك الحين أيضا. وبالفعل بدأت بجمع المعلومات، ولكن صعوبات انعدام الكهرباء حيث قصفت محطات الكهرباء طبعا، وما كان عندنا مولدات ولا قد ولم تكن في ذلك الحين هناك الطاقة الشمسية التي حصلت فيما بعد لاحقا، المكتبات العامة مغلقة، الجامعات والمغلقة، هذا كله أعاقني إلى حد كبير جدا في جمع المعلومات والبحث في الكتب وفي المواقع وفي غير ذلك. وحتى هذه بطائق المعلومات التي بين يدي لا تزال تذكرني في الهوامش، هوامش بعضها، بأنني كنت قد كتبتها أو انتهيت من بعضها أثناء أو ساعة أو بعد أو قبل قصف العدوان بالقرب من مسكننا الذي كنا نسكنه، وكنت أكتبها وكان أحد أطفالي في عمر 5 سنوات يرتعش من الخوف في حضني وهو يسمع ضجيج الطائرات وقصفها أيضا هنا وهناك، وكانت تجتاحني موجة شعور واحدة إزاء مرتكب هذه الجريمة، جريمة تنومة وجرائم 2015 وما بعدها. ومع ذلك استمريت في جمع المعلومات، وخلال هذه العملية، عملية جمع المعلومات، اكتشفت أن هذه المجزرة قضية موؤودة وذات مظلومية عظيمة، ليس من جهة المعتدين فقط الذين أبادوا الشهداء بدم بارد ظلما وعدوانا، ولكن منا نحن اليمنيين، مسؤولين، مثقفين، أكاديميين، علماؤنا الذين شاركوا في دفن القضية أيضا ثقافيا وتاريخيا وتربويا بقصد وبغير قصد، بعذر وبغير عذر، ولا سيما السلطة. السلطة متهمة بشكل أساسي في تغييب ووأد هذه القضية وهذه المجزرة. على كل حال كتبت خلال عامي 2015 ميلادية و2016 ميلادية مقالات منشورة حولها، منها مثلا اليمن والسعودية بين مجزرة تنومة 1923 ميلادية ومجازر 2015 ميلادية، هذا عنوان لمقالة كتبتها أيضا ونشرتها. مقالة أخرى بعنوان مجزرة تنومة الموؤودة تحت المجاملات السياسية. مقالة ثالثة كتبتها تحت عنوان مجزرة تنومة بداية مجازر آل سعود. مقالة رابعة كتبتها بعنوان مجزرة تنومة جرس مبكر للعدوان. مقالة سادسة كتبتها بعنوان مرثاة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري لشهداء تنومة. مقالة سادسة كتبتها بعنوان العدوان السعودي على حجاج بيت الله الحرام، وغير هذه المقالات، مقالات كثيرة منها هذه التي ذكرتها ونشرتها في مواقع التواصل وفي أيضا الصحف التي كانت متاحة في ذلك الحين، منها صحيفة الثورة وصحيفة أيضا المسيرة. كما شاركت بعدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية حول تلك المجزرة. كنت بعدها مدفوعا باعتقادي أهمية أن يعلم كل اليمنيين بهذه المجزرة من أجل تكوين وعي عميق عن طبيعة هذا العدوان القائم، وأن يكون هذا الوعي جزءا من المواجهة الاستراتيجية لهذا الكيان المتوحش. وهذا الأمر شاطرني فيه كثير من الإخوة والزملاء والآباء المثقفون والعلماء الذين حثوا على سرعة إنجاز هذا البحث، وبالفعل وفق الله سبحانه وتعالى وأنجز هذا البحث في غضون شهور بفضل الله سبحانه وتعالى، على رغم الصعوبات، صعوبات الكهرباء، صعوبات البحث، إغلاق المكتبات العامة، يعني الإمكانات المتواضعة جدا، قدر لتلك الكتابات والبرامج مني ومن غيري من كتاب وإعلاميين آخرين أن تشارك في رسم دائرة ضوء جيدة في الوعي اليمني، لكنها لم تكن بالقدر الكافي. وكان من الأهمية بمكان أنه حتى الرئيس السابق للسلطة السابقة علي عبد الله صالح يوم كان لا يزال يتظاهر بأنه مع اليمن ضد السعودية وضد العدوان، قال في لقائه مع قناة الميادين في 13/10/2015 ميلادية: عن هذه المجزرة، ذكر هذه المجزرة كدليل على حقد السعودية على اليمنيين منذ وقت مبكر، على الرغم أنه هو كان على رأس سلطة ونظام حجب الضوء لمدة 33 عام عن تلك المذبحة، وكانوا يمنعون نشرها في الصحف وفي التلفزيون وغيرها، يمنعون الحديث عنها تماما حتى لا يزعج السعودية. والآن نصل إلى فقرة إضاءة عن بعض شهداء تنومة. الشهيد أحمد بن يحيى بن إسماعيل زبيدة، طبعا من مشايخ صنعاء القديمة، وهو جد الأستاذ المنشد المتألق قاسم زبيدة أمين عام جمعية المنشدين اليمنيين، هذا أحد شهداء هذه المجزرة، كما أخبرني بذلك الشهيد الأخ العزيز والوالد العزيز قاسم بن علي بن أحمد زبيدة حفيد الشهيد. أيضا من الشهداء الشهيد حسن بن علي الشاذلي، أصله من برط ثم انتقل إلى قرية ذو عناش المجاورة لمدينة حوث من الجهة الشمالية الشرقية محافظة عمران، وهذا يعني أحد شهداء هذه المجزرة. أيضا من الشهداء الشهيد حسن بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد عمار من بيت عمار الحباتر، من منطقة الحباتر بني قيس وديرية بني مطر. أيضا من الشهداء الشهيد حسن بن محمد بن يحيى بن علي بن أحمد زين العابدين الخباني الذاري، من السادة الذاريين أهالي هجرة الذاري، وهذا قيل إنه لما خرج من بيته ذلك العام قاصدا الحج، وقبل أن تغادر رجله عتبة الباب دعا الله قائلا: يا رب إذا كتبت لي الشهادة في طريق الحج فألحق ابنتي بعدي. كان معه اثنتين، ما خلف ذكورا وإنما خلف ابنتين فقط، فدعا هذا الدعاء كأنه كان يخاف عليهن ظلم الدهر وغبن الزمان. فحصل أنه لم يفي ذلك الشهر إلا وابنتاه في القبر قبل أن يأتي خبر استشهاده. ابنتاه توفيتا، أصابتهما حمى فماتتا، فتأكد أخوه أنه بالفعل قد استشهد، يعني هكذا جاء له خاطر بأنه بما أن الابنتان ماتتا فإذا أبوهما قد استشهد قبل أن يأتي نبأ استشهاده، وصلى عليه صلاة الغائب كما قيل لي وأخبرني أحد الإخوة وهو الأستاذ السيد يحيى بن عبد العزيز بن يحيى بن علي الدربي الذاري. والآن نسأل الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة. واحد: كيف حولت السعودية دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة تسمى مؤسسة كبيرة ذات إمكانات مالية كبيرة جدا اسمها دارة الملك عبد العزيز، كيف حولت هذه الدارة وهذه المؤسسة إلى مغسلة لتنظيف التاريخ الدموي لعبد العزيز وللسعودية، واشترطت على الأكاديمي اليمني أن ينسى مجزرة تنومة كشرط للحصول على امتيازاته العلمية وعلى الإغداق العلمي المالي من السعودية؟ ما الأساليب أيضا؟ اثنين: ما الأساليب التي استخدمت لشراء الأقلام وتوجيه الكتابة التاريخية بين الترغيب والترهيب؟ ثلاثة: ما قصة المؤرخ الكبير الدكتور سيد مصطفى سالم الذي منعته السعودية من دخول أراضيها لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنوم.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر.
10: طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا بكم إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق. نرحب بكم في هذا البرنامج الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار والمستجدات في محوره الأول، فيما يفرد مساحة تحليلية في محوره الثاني للحديث حول آخر ملامح الفشل الأمريكي في فرض معادلات جديدة بالقوة العسكرية سواء في مضيق هرمز أو في غيره من ميادين الاشتباك، وحول امتلاك محور المقاومة زمام المبادرة في أكثر من ساحة من لبنان إلى فلسطين واليمن وصولا إلى مضيق هرمز في إيران، في وقت تتصاعد فيه الاعترافات الغربية والصهيونية بحجم الإرباك والعجز الذي يواجه المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وسنستضيف في هذا المحور الكاتب والصحفي عبد الله الحنبصي. ونبدأ بالمحور الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة مضت. دشنت الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الحج والعمرة ممثلة بقطاع الحج والعمرة أمس الثلاثاء عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم 1447 للهجرة. وخلال التدشين أكد نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي أن النظام السعودي يواصل فرض إغلاق مطار صنعاء وبقية المنافذ البرية عدا منفذ الوديعة الذي يتكدس بآلاف الحجاج اليمنيين. وقال العلامة فؤاد ناجي في تصريح له إن تفويج الحجاج برا يحمل الكثير من المخاطر ويزيد معاناة كبار السن والمرضى ومنهم من يتوفون في طريقهم لأداء فريضة الحج، مضيفا نضطر لتفويج الحجاج للسفر برا رغم حجم المعاناة والأخطار ومضاعفة التكلفة. وشدد ناجي على أن العدوان الأمريكي السعودي يستخدم الحج كورقة ضغط على الشعب اليمني ويمنعه من أداء هذه الفريضة بيسر وسهولة، موضحا أن تكاليف الحج ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بتكاليف ما قبل العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. ودعا العلامة ناجي النظام السعودي لإعادة فتح المسار الإلكتروني فيما يخص فريضة الحج عبر هيئة الأوقاف والإرشاد في صنعاء. قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أمس الثلاثاء إن قواتهم لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بالطائرات المسيرة ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، محذرا مسؤولي الإمارات من خطر تحويل بلدهم إلى وكر للكيان والتعاون ضد إيران لأنها سترد برد ساحق ومندم. وأشار بيان متحدث مقر خاتم الأنبياء العسكري إلى أنه إذا كان قد تم إجراء من هذا القبيل فإنه كان سيتم الإعلان عنه بحزم ووضوح، مكذبا بيان وزارة الدفاع الإماراتية الذي وصفه بعار عن الصحة. وقال متحدث خاتم الأنبياء ومن المؤسف جدا أن نقول إن دولة الإمارات أصبحت اليوم واحدة من القواعد الرئيسية للأمريكيين والصهاينة بوصفهم أعداء العالم الإسلامي والعامل الرئيسي

من تحذيرات عسكرية لمقر خاتم الأنبياء، توعد فيها برد ساحق على أي حماقة. وفي بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أدانت طهران الإجراءات التخريبية التي يتخذها حكام أبو ظبي بالتنسيق مع الأطراف المعتدية ضد الجمهورية الإسلامية، وحذرت من التبعات الخطيرة لاستمرار أبو ظبي في استضافة القواعد والمعدات العسكرية الأمريكية، كونها تقوض أمن المنطقة واستقرارها. اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار العسكري لقائد ثورة الإيرانية اللواء محسن رضائي أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة يشتركون في الترويج لأوهامهم على أنها إنجازات. وأكد رضائي في منشور عبر منصة إكس أن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة في حالة جهوزية تامة، محذرا أن ما ينتظر القوات الأمريكية لن يكون نورماندي أو صقلية، بل سيشبه إلى حد كبير طبس وأصفهان، داعيا إلى عدم الانغماس فيما وصفها بالأوهام. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر أن الإدارة الأمريكية رغم التبجحات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الأعضاء الآخرين فيها تدرك جيدا أن أي فعل ضد إيران سيؤدي إلى فضحها على غرار ما جرى في حرب 40 يوما، بل وأشد من ذلك. وبحسب المصدر، فإن بعض أعضاء فريق التفاوض الأمريكي بالتزامن مع الغطرسة العلنية لواشنطن لم يكتفوا بالتواصل عبر باكستان، بل بدأوا منذ أيام بالسعي للوساطة مع إيران عبر دول أخرى أيضا. وقال المصدر إن هذا هو ديدن الأمريكيين الساعين للحفاظ على هيبة زائفة ظاهريا، إلى أنهم يدركون باطنيا ألا وجود لخيار عسكري يمكنه إنقاذهم، وأن أي خطوة من هذا النوع لن تحل عقدهم بل ستفاقمها. قالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال إنها سجلت 8604 إصابات في المستشفيات الصهيونية منذ بدء الحرب، بينها مئات من الجبهة الشمالية بعد وقف إطلاق النار. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس الثلاثاء سلسلة عمليات استهدفت خلالها تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. كشفت تقارير إعلامية بأن كيان العدو الإسرائيلي يواصل توسيع احتلاله لمناطق في جنوب سوريا من خلال شراء أراض زراعية بواسطة مستوطنين صهاينة من أصول يهودية يحملون جنسيات متعددة وليس فقط عبر الوسائل العسكرية. وذكر مصدر سوري في محافظة درعا أن عمليات شراء واسعة النطاق تجري في حوض اليرموك، وهي منطقة غنية بالموارد المائية وتقع بمحاذاة الجولان المحتل، موضحا أن هذه الصفقات تدار عبر أشخاص مرتبطين بوكالات يهودية ويحملون جنسيات متعددة من بينها الكندية والأسترالية والبريطانية. قالت وكالة أسوشيتد بريس إن سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب على إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف ما يسمى مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز بالقوة بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقه. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن إسرائيل رفعت ميزانية الدعاية والعلاقات العامة الخاصة بها إلى 730 مليون دولار بزيادة بلغت 4 أضعاف، لكن خبراء يقولون إن أي قدر من العلاقات العامة لن يتمكن من عكس الضرر الذي تسببت به السياسات والحرب على غزة. مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل في آفاق الخبر. في ظل استمرار

0: المواجهة المفتوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي تتكشف يوما بعد آخر ملامح الفشل الأمريكي في فرض معادلات جديدة بالقوة العسكرية سواء في مضيق هرمز أو في غيره من ميادين الاشتباك. فواشنطن التي حاولت تسويق ما سمته بمشروع حرية الملاحة كعنوان لحماية السفن وتأمين التجارة الدولية وجدت نفسها أمام واقع ميداني مختلف فرضته الجاهزية الإيرانية والقدرة العالية على الردع والسيطرة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع التدريجي والبحث عن مخارج سياسية وإعلامية تحفظ ما تبقى من صورتها المهزوزة. وفي المقابل تؤكد تطورات المشهد الإقليمي أن محور المقاومة بات يملك زمام المبادرة في أكثر من ساحة من لبنان إلى فلسطين واليمن وصولا إلى مضيق هرمز في وقت تتصاعد فيه الاعترافات الغربية والصهيونية بحجم الإرباك والعجز الذي يواجهه المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. للحديث أكثر حول هذه التطورات ودلالات الفشل الأمريكي الأخير وأبعاد التحولات الجارية في موازين القوى الإقليمية والدولية ينضم إلينا الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الله الحمبصي عبر الهاتف. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، طيب الله أوقاتك.
1: حياكم الله أستاذ أيوب والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا سيدي الكريم. مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني نفى أمس أن تكون قواتهم قد نفذت أي عملية صاروخية أو مسيرة ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، محذرا الإمارات من تحويل بلدهم إلى وكر للكيان، فيما كانت الإمارات قد اتهمت طهران بالهجوم الذي استهدفها مؤخرا. كيف تقرأ ذلك ومن يقف وراء الهجوم؟
1: نعم، هناك عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف ميناء الفجيرة في الإمارات المتحدة. طبعا أصاب الاتهام والإشارة إلى المتهم الرئيسي في هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت في وضع حد أو فشلت في فتح مضيق هرمز. هي تسعى اليوم إلى محاولة تأجيج الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل إجبارها على خوض معركة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن فشلت الولايات المتحدة في تلك المعركة. لذلك المتهم الرئيسي هي الولايات المتحدة، لأن المصلحة الأهم والأكبر في هذا الاتجاه هي للولايات المتحدة الأمريكية في أنها تزعزع أمن المنطقة وتزعزع الاستقرار في مضيق هرمز، خاصة بعد أن فشلت في عدوانها وفشلت في حصارها. وهناك سيناريو آخر قد يكون حتى محتمل جدا فيما يتعلق بأن الإمارات في حد ذاتها يعني قد تكون هي يعني تحاول من خلال تأجيج الوضع تنفيذ أجندات خطيرة جدا فيما يتعلق بالكيان الصهيوني وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التبعية التي تعيشها الإمارات في هذا الاتجاه. أما خاتم الأنبياء ومقر خاتم الأنبياء فقد نفى بشكل قاطع أي مسؤولية له في هذا الاتجاه. لذلك المتهم الرئيسي هي الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها حتى النظام الإماراتي المتواطئ مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، بعد إعلان ترامب انتهاء ما سمى عملية الغضب الملحمي بالتزامن مع تعثر ما يسمى مشروع حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه، ماذا يعني ذلك أن يتراجع ترامب عن هذا المشروع؟ وهل يمكن القول أن إدارة ترامب تعلن عمليا فشلها العسكري والسياسي أمام إيران كما حدث سابقا في البحر الأحمر واليمن حين فشلت في إنقاذ السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بالكيان الصهيوني؟
1: بالتأكيد الآن خاصة بعد يعني هناك يعني ثلاث أمور أو ثلاث طرق اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أول فيما يتعلق بالعقوبات وفشلت في ردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن يعني نستطيع أن نقول عن مشروعها فيما يتعلق بمحور المقاومة وفيما يتعلق بفشل ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط ما يسمى منطقة الشرق الأوسط أو إسرائيل
0: الانتقال إلى الشأن الفلسطيني، ما خطورة تصريحات الصهيوني سموتريتش التي رابط فيها إنهاء الحرب بالسيطرة على المزيد من الأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا؟ وحديثه صراحة عن تغيير خرائط المنطقة ومشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى، كيف تقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت؟
1: القراءة واضحة، وسأبدأ لك بأحدث ما جاءت من نتائج أو ما خرجت أو ما تناولته وسائل الإعلام حتى خلال الساعات الماضية. على سبيل المثال فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني والشأن السوري، اليوم هناك كشف حقائق عن عن توغلات صهيونية داخل الأراضي السورية بشكل كبير، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك حتى اليوم هناك تقارير تشير إلى أن هناك مجموعات ما يسمى برجال أعمال لهم ارتباطات كبيرة بالموساد الصهيوني يقومون بشراء مساحات واسعة داخل الأراضي السورية وخاصة في محافظة درعا. هذا يبين لك سيدي العزيز بأن هناك الكيان الصهيوني ماضي في مشروعه فيما يتعلق بإسرائيل الكبرى، وسبق وأن أعلنه المجرم نتنياهو في مجلس الأمن أمام أعين العالم، وما صرح به سموريتش وزير المالية الصهيوني يعتبر ليس غريبا، وإنما هو يعتبر تأكيد المؤكد، بمعنى بأنه جاء ليؤكد ما ذهب إليه المجرم نتنياهو في مجلس الأمن بأن الكيان الصهيوني ماضي في مشروعه في هذا الجانب. وهناك ما يتعلق بالضفة الغربية وما يحصل فيها من تقسيم وما يحصل فيها من انتهاكات وما يحصل فيها من مضايقات بشكل يومي، وجدنا إلى أنه حد أن يقوم المستوطنين بالأمس باقتحام أحد المدارس ويهدد بإغلاقها حتى في محافظة جنين. جميع هذه الأمور وجميع هذه المؤشرات تشير إلى أن هناك توجه صهيوني بالفعل إلى أن يمدوا من المساحات الصهيونية في المنطقة ويقومون بتكسير المنطقة بشكل واسع وبشكل واضح.
0: نعم، إلى الشأن اللبناني، إلى أي مدى يمكن القول أن المقاومة الإسلامية في لبنان استعادت معادلات الردع ونجحت في إعادة العدو الصهيوني إلى حالة التيه والارتباك، بالنظر إلى ما أقر به الإعلام العبري عن عجز جيشهم في مواجهة مسيرات وتكتيكات المقاومة اللبنانية؟
1: نعم، هذا واضح من خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان. اليوم هناك عجز صهيوني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى عن مواجهة حزب الله بشكل واضح وبشكل كبير. اليوم الاستراتيجية حتى الاعترافات الصهيونية بأن هناك استراتيجيات خطيرة جدا تتبعها حزب الله في حربها مع الكيان الصهيوني، وهذه الاستراتيجيات وصفوا بأنها استراتيجيات ناجحة وجعلت اليوم الكيان الصهيوني في حالة من الذهول. كان هناك توقعات بأنه بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله بأن حزب الله انتهى، لكن ما يبينه الواقع وما يظهر على الشاشات وما يظهر على أرض الميدان بأن المقاومة اللبنانية هي من تسيطر وهي من تفرض اليوم معادلات حقيقية جدا على أرض المعركة، وهذا شيء أذهل الأعداء وحتى أذهل الكثير من كان يخططون أو يتخذون مواقف مناهضة لحزب الله. اليوم سيد العزيز في إطار وحدة الساحات وفي إطار نستطيع نقول النهضة الشعبوية من قبل المجتمعات وخاصة في الداخل اللبناني، وجدنا اليوم هناك تكاتف كبير حتى تكاتف شعبي أمام المقاومة اللبنانية فشلت أمامها جميع المخططات بما فيها المخططات التي تسعى إلى إشعال حرب أهلية داخل لبنان. جميع هذه الأمور فشلت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم الموقف هو الكيان الصهيوني موقف نستطيع نقول أنه يعني موقف صعب جدا أمامها، لأنها لم تستطع أن تحقق ولا أي نجاح لا في حربها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا حتى في استهدافها لحزب الله. لذلك نرجع خلال الساعات الماضيه او خلال الدقائق الماضيه لجا الكيان الصهيوني الى تكثيف غاراته واستهداف حتى قيادات منهم. اليوم تم استهداف رئيس بلديه في منزل رئيس بلديه في جنوب لبنان، وهذا يؤكد لك على الافلاس وعلى حاله التخبط التي وصل اليها العدو الصهيوني.
0: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الكاتب والصحفي عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف في آفاق الخبر، تحية لك.
1: شكرا لكم وفي أمان.
0: في رعاية الله. مستمعينا الكرام أهلا بكم، وننتقل إلى المحور الثالث التفاعلات. في هذا المحور نقرأ بعضا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. يكتب الصحفي اليمني زكريا الشرعبي في تغريدة له على منصة إكس: في مثل هذه الليلة قبل عام كان اليمن يوجه ضرباته الأخيرة لحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان. كانت تلك ضربة الوداع ليعلن ترامب بعد ساعات فقط الانسحاب من المعركة، ويكون يوم 6 مايو هو يوم الفشل الكبير لواشنطن. الدكتور صالح العمدي كتب: يحاولون كسر إرادتنا بالحرب النفسية، بث اليأس، تضخيم قوتهم وإثارة الفتن والمناطقية فرق تسد، لكن الثقافة القرآنية ترد عليهم بحسم: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. قوتهم مجرد وهم هوليودي يسقط أمام صمودنا، ووحدتنا هي الجدار الذي تتحطم عليه مؤامراتهم. طالب الحسن يكتب: ترامب واقعيا وعمليا يعلن فشل ما يسميه مشروع حرية الملاحة، غير مهم التخريج بالحديث عن باكستان إلى آخره. المصادفة الغريبة أنه مثل هذا 6 مايو 2025 أعلن فشل مهمة مشابهة في اليمن. لم يدخل هذا التحالف والفكرة في الأصل على تجميع تحالف دفاعي التجميد، البحث عن وقت لإقناع أطراف بالمشاركة. الدكتور علي الزنم كتب: بالرئيس ترامب هذه الأيام مثل حالة الطقس، كل يوم وله شمس وريح والمتغطي فيه عريان. يا دول المنطقة فلا تعولوا عليه، واعيدوا النظر مع من تتحالفون أو تتصالحون، وهو أقرب لقطع الطريق على مخططات ترامب لزج المنطقة في مواجهات قد نعلم بدايتها ولكن لا نعلم النهاية، وهو بعيد عن الجميع من حيث الأهداف والجغرافيا ودول المنطقة، أقرب لبعضها ونصلح ما أفسده الدهر وترامب ونتنياهو وكفى. محمد الفرح كتب: مشروع الحرية الذي أعلنت عنه أمريكا ولد ميتا، وأي مشروع آخر مكتوب له الفشل قبل أن يبدأ، فما عجزوا عنه بالF-35 وقاذفات B-52 لن يحققوه بالتغريدات والتهديد بالإبادات. بالتالي لا حل أمام أمريكا سوى الاعتراف بعدوانها وتعويض إيران والالتزام بعدم العودة للعدوان وتقييد طفلها المدلل إسرائيل من الاعتداء على المنطقة ورفع قواعدها. أما الإعلامي عبدالله الفرح فكتب: لضير لدى النتن وترامب في أن يظهروا للعالم كمنتهكي قوانين وكاذبين من الطراز الأول، فصفقة القتل والإبادة أبشع ولم يخجلوا من ذلك، لكن هذه المرة هم يحتاجون إلى كذبة استراتيجية لأن الإيراني والمحور ككل لن يخدع بسهولة، ولذا قد يخدعون الوسيط ليخدعوا عبره المحور. وإني لأراها رأي العين، فيما لو عاد العدوان فإن المندب سيندب حظ النتن وترامب وسيندب حظ كل من يتورط مع الكيان وواشنطن. إلى تغريدة لمصطفى عامر يقول فيها: يقول ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا، رغم أن موقفها الثابت حتى الآن بأنها لا تفكر بامتلاك سلاح نووي، ملتزمة بفتوى المرشد الشهيد خامنائي بتحريم امتلاكه وبمنأى عن موقف إيران. فترامب الذي يقول اليوم إنه لن يسمح كان يقول بعد حرب 12 يوما بأنه قضى على مشروع إيران النووي على نحو بات من المستحيل عليها معه عمليا الوصول في يوم ما لإنتاج القنبلة النووية. إذا نكتفي بهذا المقدار أعزائنا المستمعين، شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية آفاق الخبر، دمتم في رعاية الله.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

يأودهش وبهل وبهل قفدي تصنيع

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بنا،
2: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
8: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطة، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا بقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه.
9: قال الإمام علي عليه السلام: الناس إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: بنيابه للسيد سلام الله عليه.
1: وانا اقول نحن مع السيد ونحن مع المسيره
2: ومسانده للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله اننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والانفس.
6: ونرسل رساله للكلب الامريكي ترامب والقرد الاسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون باذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البوارج ما يضعفر بالحديد الا الحديد. ابويا من جاهز يرجعها قطع متناثره.
9: الله اكبر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة طرد الصالحين. أقول فيها: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليست خاصة بعهد النبي، بل هي واقعة حتى في عصرنا هذا الندي. فالكل يهلل للجعجعات بلا طحين، لكنه يحتقر أهل البطولات واليقين، فقط لأنهم من يمن الإيمان لا من السلفية أو الإخوان. في هذه الكلمة إشارة إلى تنزيل واقعي لما ورد في القرآن الكريم من النهي عن طرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عندما كان المشركون يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطرد عمارا وبلالا وسلمان وأبي ذر وغيرهما من الصحابة المستضعفين، ويريدون فقط أن يبقى معه الكبار والملأ، يعني حتى لخشية على سمعته من المشركون يعني والمتكبرون. هكذا في كل العصور، كما ذكر الله تعالى عن نوح عليه السلام وعن غيره من الأنبياء عليه السلام، أن أقوامهم طلبوا منهم أن يبعدوا المستضعفين، وأنهم لا يمكنهم أن يجلسوا في محل واحد مع المستضعفين. وكان من أسباب رغبتهم عن الهداية خوفهم أن يشتركوا مع الصالح مع أولئك المستضعفين في محل واحد، وطبعا ذلك اختبار إلهي. طبعا هذا الاختبار ليس قاصرا على ذلك العصر، بل هو شامل لكل العصور. الآن هناك من يدعي، عندما ننظر إلى الفرقة أو الطائفة الغالبة في الأمة الأكثر عددا والتي لديها الدول الكثيرة ولديها الشعوب الكثيرة، فتتصور أن دائما الحق معها. ولذلك إن رأت، وهكذا الجماعات الآن الكبرى الموجودة بدعم الإعلام وبدعم دول وأحيانا بدعم أمريكا وبدعم جهات غربية، هي تيارات سلفية والتيارات الإخوانية الحركية. هذان التياران للأسف اللذين استخدم استخداما بشعا في خدمة المشاريع الصهيونية والمشاريع الأمريكية. السلفية استثمروا في خدمة الطواغيت وخدمة الممالك والإطاحة أحيانا بالدول التي لا تتناسب أنظمتها مع النظام الأمريكي، وهكذا الإخوان الذين استعملوا أيضا الجهاد والثورة في محلها غير الصحيح، وكان لهم موقف سلبي من إخوانهم المؤمنين بسبب بسيط فقط، وهو أنهم لا ينتمون لطائفتهم، مع علمهم ورؤيتهم لما يقول بهؤلاء. في اليمن مثلا، اليمن ماذا فعلوا مقارنة بكل الحركات الإسلامية بكل الشعوب الإسلامية؟ عندما ننظر إلى مواقفهم الصلبة الإيمانية، نصرتهم لإخوانهم في فلسطين، أتيح لإخوان المسلمين أن ينصروا فلسطين ولكنهم قصروا وفرطوا، بل راحوا يبالئون العدو وراحوا يوادون العدو، يتصورون أنهم إن طمأنوا العدو أن العدو سيسكت عنه، وبالتالي سقطوا في الاختبار. عندما أتيحت في مصر لإخوان المسلمين السلطة، كان في إمكانهم أن يقطعوا كامب ديفيد، كان في إمكانهم أن يلغوا السفارة الإسرائيلية، كان في إمكانهم أن يظهروا مواقفهم بجدية، لكنهم خافوا من ذلك وراحوا يتقربون من أمريكا. حتى مجرد يعني القرب من إيران في ذلك الحين كانوا ينفرون منه، وكانوا خشية أن تسوء سمعتهم لدى أمريكا، بل إنهم يعني بس وصل بهم الأمر إلى أن استقبلوا وأقاموا سمحوا لمؤتمر يعني لمعارضين إيراني مسلحين إيرانيين، معارضة لإيرانية لأن تقوم بالنشاط والائتمار أو التآمر على إيران من مصر. طبعا هذا لم يكن في العهود السابقة، حصل في عهد الإخوان، ورأينا ما حصل منهم في نحو سوريا، وكيف جمعوا العلماء من كل العالم ليعلنوا النفير العام ويرسلوا من يسمونهم مجاهدين إلى سوريا. وهكذا رأينا قبل ذلك كيف ترسل استيارات سلفية وابن باز وهيئة كبار العلماء من يسمونهم مجاهدين لأفغانستان لإطاحة باتحاد سوفيتي الذي كان مناوئا لأمريكا، بينما نراهم مع المؤمنين مع إيران كانوا يدعمون الحرب ضده ويدعمون الحصار عليها، وهم يعلمون أن التي تحاصرها هي أمريكا، ويعلمون أن الذي يحاربها
هو الكيان الصهيوني والعالم المستكبر. هكذا رأيناهم في سوريا وفي غيرها كيف يوزعون الحلويات بعد استشهاد السيد حسن نصر الله والقادة المؤمنين الصادقين ومن طرف الكيان الصهيوني. وهكذا رأيناهم ونراهم كيف يقفون مع المرتزقة بل مع السعودية ضد اليمن، السعودية التي جعلت اعتبرت الإخوان إرهابا وجماعة إرهابية، ومع ذلك يقفون معها ويحضونها، وهناك تسجيلات خاصة بهذا الأمر، يحضونها على ضرب اليمن واستئصال من يسمونهم حوثيين، مع علمهم أن هؤلاء الذين يسمونهم بهذه التسمية لا يدعون إلا إلى القرآن، لا يدعون إلا إلى الإيمان. هؤلاء أصحاب الحكمة، أصحاب الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا من طرد الصالحين. لماذا؟ لأن هؤلاء الصالحين ليست معهم أمريكا، وليس معهم الكيان الصهيوني، وليس معهم العالم الغربي، وليست معهم دول الخليج، وليست معهم السعودية، وليست معهم الجزيرة ولا العربية ولا قنوات الضلال والفتنة. هؤلاء المحرومين، هؤلاء المحاصرين المحاربين. وبالتالي الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تتنزل في هؤلاء، تقول لهم انظروا إليهم، هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين تتركونهم خشية أن تساء سمعتكم، أو خشية أن ترفضكم أمريكا، أو خشية أن السعودية والغرب ينفرون عنكم. فالله تعالى يعني نفس الشيء حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في إمكانه أن يظفر كما يقال بدعم الملأ من قريش، فقط بشرط أن يطرد المؤمنين، لكنه رفض ذلك. هؤلاء الآن كذلك يقال لهم: لا يمكنكم أن تنالوا دعمنا وموافقتنا ووقوفنا معكم وإعلامنا يهلل لكم إلا إذا وقفتم ضد هؤلاء. وهكذا رأينا القرضاوي كيف يقف ضد البحرانيين، إخوان مسلمين يقفون ضد البحرانيين فقط بحجة كونهم شيعة. لماذا؟ مع أن البحرانيين ملك ظالم، وملك يطبع مع الكيان الصهيوني، وملك يخدم أمريكا بكل شيء، ويقدم أموال البحرين لكل الطواغيت، وبع ذلك وقفوا مع الطاغية ضد المستضعفين. وسمعنا القرضاوي الذي هو الأب الروحي للإخوان المسلمين وهو يتحدث بذلك. فلذلك هذه الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه تتنزل على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى المستكبرين وتركوا المستضعفين، وتصوروا أنهم فقط على الحق وغيرهم على الباطل. هم يكذبون على أنفسهم وعلى الناس عندما يقول نحن مع فلسطين ومع القدس، وهم لم يفعلوا شيئا لها، بينما هؤلاء يفعلون كل شيء، ومع ذلك لا ينالون منهم ولا ينالون من الإعلام المجحف إلا كل الإنكار والاستنكار والتضليل والتشويه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحك كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعلنت شركة النفط عن رفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة ابتداء من اليوم الجمعة بالتزامن مع أزمة وقود تضرب عددا من المحافظات. وأكدت الشركة في بيان أن القرار مؤقت مرتبط بتداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للوقود. وحددت الشركة سعر لتر البنزين والديزل ب1475 ريالا بعد أن كان السعر الرسمي عند نحو 1200 ريال للتر الواحد.

0: كاملة فيما يتعلق بالهيمنة الغربية على الجغرافيا والممرات البحرية، وصولا إلى الهيمنة على الحركة التجارية وصادرات الطاقة، والتي تشكل أيضا أهم النقاط المؤثرة في صناعة الهيمنة الغربية.
1: نعم.
0: النقطة الثالثة فيما يتعلق بالصورة المباشرة المعبرة عن القوة، وهي القوة العسكرية، بأنه يمنع عبور القطع العسكرية، وستفرض إيران ما يتعلق بعملية التفتيش والسلامة والأمن حتى لا تكون هناك أي تحركات مثيرة أو مريبة، بما يظهر حجم السقوط الأمريكي وعجزه عن مواجهة هذه القوة الصاعدة التي ستتحول إلى مركز رابع، بل وقد تحولت إلى مركز قوة رابعة في العالم.
2: أها، هذا الموضوع ببساطة: عصر الهيمنة الأمريكية إلى زوال، وعي الشعوب بدأ يدرك حقيقة المعركة، والمرتزقة الأوفياء لإلههم أمريكا دعموهم، ما لهمش أي قيمة. وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق.

0: قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون إن الشهرة شرك العقول، ولكننا اليوم نعيش زمنا لم تعد فيه الشهرة شركا لمن يقع في حبها فحسب، بل ولكل من يتأثر به إن كان بعيدا عن قيم الدين والمجتمع. ثم لا يقف حب الشهرة في مواقع التواصل وحده غريما لفطرة الإنسان، بل أصبحت المجتمعات البشرية محاطة بشراك رقمية تخترق البيوت والعقول دون استثناء، وتلقي بظلالها على كل الجوانب في حياتنا، فأوقعت في حبائلها الكبار والصغار، وأفرزت الكثير من مظاهر الاستخدام السيء لمواقع التواصل. اجتماعي مستمعينا الكرام، إننا في هذه الحلقة من برنامج قضايا، واليوم نواصل الحديث لنبحر في لجة النفس البشرية.

0: الإنسان كما سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذه المناظر الطبيعية هي من إبداع الخالق جل شأنه، لم يقم بغرسها أحد، ولم يقم ببذرها أحد، ولم يقم بتنظيمها ولا بإعداد الصورة الجمالية لها، كلها هي من جمال وحكمة وإبداع الخالق جل شأنه بألوان مختلفة وبأشكال متباينة، ولكنها كلها ترسم صورة لعظمة الله سبحانه وتعالى ولجمال هذا الكوكب الذي جعله الله سبحانه وتعالى كما قال والأرض وضعها للأنام وجعل خلالها أنهارا. انظروا إلى جمال هذه الأنهار من خلال الجبال ومن خلال الأرض. نحمد الله سبحانه وتعالى أن سهل لنا وسخر لنا كل هذه النعم.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

جلاله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبيد الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار.

0: ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم، فأسكته رجل آخر إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، شر ما بين رجليه وشر ما بين لحييه.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن
3: الكريم. يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم

ذكر لله بالقلب واللسان، الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، هو يكتسب حالة من الطمأنينة تمثل أعظم طاقة لمواجهة التحديات مهما بلغت. ولذلك يكون لذلك أثر كبير في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في تحمله، في إيجابيته في الحياة، في إيجابيته في الحياة. لكن إذا نقص هذا الجانب تتحول نفسية الإنسان إلى نفسية ضيقة ضيقة، مشاعره مشاعر سلبية، تذمره هو الحالة الطابعة له،

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: Let's go.
2: الآن اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
7: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقالبنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: على العرب وعلى العرب وعلى المسلمين وعلىهم، تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا.

0: قدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: كتاب اسم يطلق على اليهود والنصارى في زمننا الحاضر هم أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر.
1: فئة من الناس وصلت من الخبث والعداوة والكراهية والخطورة إلى مستوى عجيب جدا.
2: عندما يتأمل الإنسان في القرآن الكريم فيشخص النفسية التي وصل إليها بنو إسرائيل، هو في الواقع يصل إلى فئة عجيبة جدا، عجيبة في عدوانيتها، عجيبة في سوء أخلاقها، عجيبة فيما يتعلق بعدم تقديرها لنعم الله، عدم شكرها لنعم الله رب العالمين، انصرافها عن هدى الله.
3: بنو إسرائيل وأهل الكتاب بشكل عام كانت العقوبة التي وقعت عليهم بسبب مخالفتهم لهدى الله وبسبب أنهم لم يلتزموا بذلك الهدى، وبالتالي كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بالتوراة أنها من عند الله ويؤمنون بموسى، ولكن كان السبب أنهم لم يلتزموا في الأخير بما جاء به موسى، وبالتالي استحقوا هذه العقوبة التي نازلت إلى اليوم مضروبة عليهم بالذلة والمسكنة.
4: فهذه العقوبات، هذه العقوبات كانت بماذا؟ حتى اللعن، اللعن يعتبر عقوبة من العقوبات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب ماذا؟ ذلك بما عصوا.
1: إلى مستوى أن الله سبحانه وتعالى عندما يشخص الأعداء بالنسبة لنا كمسلمين، بالنسبة لنا كمؤمنين، فالعدو رقم واحد هم اليهود.
4: ماذا يعني أن يكون اليهود أشد الناس عداء للذين آمنوا؟ يعني أنهم أكثر سوءا وأكثر عداوة وحقدا حتى من الشيطان نفسه الذي آلى على نفسه بأن يدخل بني آدم إلى النار.
2: عندما تأتي إلى موضوع القتل، هم أناس لست بحاجة إلى أن تستفزهم كي يقتلوك، هم يقتلون النبيين بغير الحق، بمعنى لست بحاجة أن تستفزهم كي يقاتلوك. كان البعض يقول أنتم بلا بتنغبشوا على الحنش، لا، الله بيقول لنا كذا، يعني يقتلون النبيين بغير الحق. خاضوا القتال مع رسول الله الذي هو الأكثر أخلاقا على وجه الأرض، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هم فئة عدوانية نتيجة انحرافية ثقافتها وسلوكياتها.
0: قضية العداء معهم ليس الموضوع مزاجيا كما يتصور البعض. الله سبحانه وتعالى هو من يحق له أن يحدد من نعادي ومن نوادي، فهو أعلم وأخبر بعدونا الحبيبي. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
1: كان لهم مواقف سيئة جدا حتى مع الله سبحانه وتعالى، ولم يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى.
2: هم فئة أيضا فيما يتعلق بسيئة في علاقتها بالله رب العالمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا.
5: مشكلة اليهود أنهم لم يتعاطوا مع هدى الله سبحانه وتعالى بجدية وباهتمام، ولذلك كست قلوبهم وفسدت نفسياتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكانت قلوبهم قاسية أقسى من الحجارة.
2: هم فئة الباري يتكلم عنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كثيري العصيان كثيري الاعتداء.
1: هم من قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.
5: وصل الحال إلى أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، إلى هذه الدرجة. يعني حالة تكبر وحالة غرور في الدنيا، يسمون أنفسهم أبناء الله أحباؤه شعب الله المختار.
1: هم من لم يسلم منهم حتى ملائكة الله. حتى الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إليهم، وكان من المفترض أن يعظموها وأن يقدسوها وأن يتبعوا ما جاء فيها، اتجهوا إلى محاربتها، اتجهوا إلى تحريفها، اتجهوا إلى نبذها وراء ظهورهم، اتجهوا إلى استهدافها بمختلف الوسائل وبمختلف الأساليب.
5: وهكذا نجد القرآن الكريم قدم نفسيات، النفسيات التي يحملونها أن نفسيات خبيثة، جرأة على الله، على دينه، على كتبه، على أنبيائه،

0: هم في يوم من الأيام قال سبحانه وتعالى عنهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا بهذا المستوى، ولكنهم بعد مرحلة من الزمن وصلوا إلى مستوى أن الله سبحانه وتعالى لعنهم، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
1: القرآن موضوعي لأنه بيّن الحديث عما برز في تاريخهم من صفحات مشرقة. الراسخون في العلم والربيون تكثر النموذج العالي وأيضا النموذج المنحط، وبيّن نسبة المستجيبين منهم أنهم قليل وكثير منهم فاسقون.
2: أيضا مما شخصه القرآن الكريم عنهم وحكاه عنهم وشخص به نفسياتهم أن فيهم استعلاء وعنصرية وتكبر وانزواء على ذواتهم وكراهية للبشر عجيبة، وبلغ بهم التعالي والجرأة على الله سبحانه وتعالى أن قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بهذا الاعتراف وبهذا الإقرار. فهذا يدل على أنهم خطيرون جدا، وشرهم سيعم البشرية بكلها نتيجة هذه المشاعر التي يحملونها وهذا الانزواء على ذواتهم.
3: رغم أنهم شديدو الخطورة فيما يتعلق بالدهاء والذكاء والتخطيط، ولكنهم في ميدان المواجهة جبناء، وهذا نقطة ضعف رئيسية جدا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذا بيأكد الله الحقيقة القرآنية أنه مضروب عليهم الذلة والمسكنة.
4: أيضا كانوا من كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يريدون أن تضل السبيل، وهكذا أصبحوا أداة بيد الشيطان للفساد في الأرض، للتحريف، لإضلال البشرية، للظلم، للقتل، للفساد.
3: بمعنى كما قال شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي: هؤلاء اليهود بعد التخفيف يعني جبناء ذلاء، وللأسف الشديد رغم أنهم في حالة ذل وخزي مضروب عليهم من الله، أصبح حكام العرب والأنظمة العربية الموالية لليهود والنصارى تحت أقدامهم.
5: الشهيد القائد حسين بن بدر الدين رضوان الله عليه يقول: لو كان الإسلام والذي يصارع إسرائيل، ولو كان الإسلام والذي يصارع اليهود، ولو كان الإسلام والذي يصارع الغرب، لما وقف الغرب ولا إسرائيل ولا اليهود لحظة واحدة أمام الإسلام.
2: من المعلوم عن اليهود أن لديهم خبرة دينية، ومن خلال هذه الخبرة الدينية يعرفون بأن من يرتبط بالله سبحانه وتعالى وبهداه سيترتب على ذلك مكاسب كبيرة وتأييد ورعاية من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما كانوا هم مع أنبيائهم على هذا المنوال وفي هذا الطريق، ثم عصوا الله سبحانه وتعالى وسلب الله منهم كل ما قد منحهم إياه، اشتعل الحسد بالتالي في نفوسهم على المؤمنين لما آتاهم الله من نعمة الكتاب ونعمة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نعمة الإسلام.
4: يجب أن تكون الأمة حذرة منهم، أن تكون البشرية حذرة منهم، لأن هؤلاء كلهم شر، كلهم فساد، كلهم خطر. هكذا قدمهم القرآن الكريم، وقدمهم الواقع أيضا بأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم.
0: رغم من العداوة الشديدة بين اليهود والنصارى، لأن النصارى يتهمون اليهود بأنهم قتلوا المسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بالرغم من هذا كله استطاع اليهود اختراق النصارى والمجتمع الغربي في القرن الأول الميلادي عن طريق أحد اليهود والذي ينتمي إلى أسرة يهودية، وهو شاول اليهودي.
6: بدأ هذا الاختراق مبكرا على يد شاول اليهودي.
0: أطلقوا عليه بولس الرسول أو القديس بولس،
6: ولد وترعرع في كنف أسرة يهودية تصل إلى صبد بنيامين، ودرس وتعلم على يد معلم يهودي متشدد اسمه غامالائيل الفريسي، والفريسية هي طائفة يهودية ولا تعني لقبه، وبالتالي تخرج يعني فريسيا متشددا يضارب ويشرد أصحاب المسيح. الذين عرفوا بأناس الطريق كان يضاردهم من القدس إلى الشام. فجأة هذا الرجل تحول بطريقة غريبة إلى المسيحية. يقول هو كما يزعم في طريقه من القدس إلى دمشق أنه رأى رؤيا غيرت حياته، وادعى أن المسيح أرسله يعني كرسوله معززا بإنجيل خاص به. هذا الإنجيل يقوم على دعامتين، الدعامة الأولى إلهية عيسى، والدعامة الثانية أن موت عيسى وقتله كان تكفيرا لخطايا البشر. وهذا يعني ضرب عصفورا بحجر بهذه العقيدة. هذه العقيدة أولا كان سبب لفساد المسيحيين، ثانيا برأ اليهود من دم المسيح.
1: كان الهدف الأساسي لبولس الطرسوسي طمس دعوة عيسى عليه السلام باسم عيسى نفسه، لذلك فإنه يعد المؤسس الفعلي للنصرانية ونقطة التحول البارزة من دين التوحيد إلى دين التثليث.
7: في الحقيقة أن هناك اختراقا مبكرا لدى المسيحيين منذ القرن الأول الميلادي، عندما ظهر شخص يهودي في اسمه شاول في ليلة وضحاها تغير إلى مسيحي، استطاع أن يوجد الأرضية الثقافية وأدخل في التراث المسيحي، أدخل أفكارا وثقافات وعقائد ومنها التثليث حتى.
0: شاول اليهودي هذا كان عنده معرفة كبيرة في الشريعة المسيحية والثقافات المسيحية إلى مستوى أنه أصبح مرجع المسيحيين الأول في الشريعة المسيحية. فمعروف أنه يهودي، ومع هذا استطاع اختراق المجتمع المسيحي ومجتمع النصارى.
6: بالنسبة لبولس يعتبر من التحولات الكبيرة في تاريخ المسيحيين والنقاط البارزة فيها، لأنه حولهم من التوحيد إلى التثليث، يعني والذي جعلهم مشركين.

0: شاول اليهودي اخترق المجتمع النصراني عن طريق بث الكثير من الثقافات المغلوطة، والتي كان من أبرزها ثقافة الألفية السعيدة. تنص هذه الحركة، حركة الألفية السعيدة، على أن المسيح سيعود إلى عالمنا هذا مع ملائكته وقديسيه ليحكم الأرض لمدة 1000 عام. وجعل النصارى ينتظرونه حتى إذا ما عاد سيحكمهم 1000 عام، يعني عقيدة وهمية.
1: هذا المعتقد ظهر في 3 القرون الأولى المسيحية الأولى، ثم اختفى وتلاشى في القرن الرابع الميلادي. أعتقد أن هذا الاختفاء بسبب أن المسيحيين انتظروا للمسيح لمدة 300 عام ولم يعود، يعني لذلك اختفى هذا المعتقد من عندهم. لكنه لو تلاحظ بدأ وظهر إلى الواجهة بقوة في بداية 1000 الثانية، في 1001، وكان الأبرز المحرك للحروب الصليبية ضد المسلمين. وأعتقد أن سبب ظهور هذا المعتقد من جديد هو طموحات اليهود في إقامة مملكة داود. واليهود كانوا قلة قليلة لا يستطيعون القيام بهذه المهمة بنفوسهم، فهم يريدون جيشا يقاتل بدلا عنهم. فهم المسيحيين ملوك أوروبا وشعوبهم، لكن كيف يخلقوا دافع لدى هذه الجيوش وهذا الملوك؟ ما هو هذا الدافع؟ أن يقول لهم: هل تريدون أن يأتي المسيح ليحكم على الأرض 1000 سنة وتعيشون الفردوس الأرضي؟ فلا بد أن تذهبوا لإخراج المسلمين من أورشليم من القدس، وهذا هي خطوة مهمة في التمهيد لعودة المسيح. تحت هذا الدافع حركوا ملوك أوروبا وشعوبهم لقتال المسلمين فيما يعرف بالحروب الصليبية.

0: استفاد اليهود من قدرتهم على التزييف ومهارتهم في التلبيس، فاستطاعوا اختراق النصارى. اختراقوا النصارى وسيطروا على أذهان المسيحيين، وخاصة البروتستانت الذين يمثلون الأغلبية المسيحية في أمريكا، وأقنعوهم بكثير من الخرافات، منها الألفية السعيدة التي يقصدوا بها عودة المسيح إلى الأرض مع الملائكة والقديسين ليحكم الأرض مدة 1000 عام، حتى أنهم قالوا سيتخذ أورشليم عاصمة للمملكة، وكذلك العقيدة الاسترجاعية ويقصدوا بها كي يتحقق الألفية السعيدة لابد من أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين. وأيضا من ضمن خرافاتهم أسطورة هرمجدون، وهي مكونة من كلمتين، هر بمعنى تل، ومجدو أي مدينة في فلسطين تعرف بتل الزهور، ويقصد بها المنطقة التي ستجري فيها المعركة الفاصلة بين ملوك الأرض، وسيشترك فيها المسيح الدجال، حيث سينتصر فيها وستحكم الكنيسة عبر عيسى عليه السلام لمدة 1000 عام.
1: رسائل بولس خلفت أثرا كبيرا على المسيحية، تمثل في عدة أمور. الأمر الأول أن الكنائس المسيحية اعتمدت عليه في العصور الأولى وتركت عيسى وتعاليم عيسى. الأمر الثاني أن الفرق المسيحية المختلفة لاحقا اعتمدت عليه في تعزيز معتقداتها، من ضمنها حركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا بقيادة مارتن لوثر.

0: في القرن السادس عشر الميلادي جاء اختراق آخر للمجتمع الغربي عن طريق أحد مفكريهم كما يسمى، وهو مارتن لوثر. مارتن لوثر جاء بحركة أسماها حركة الإصلاح البروتستانتي.
1: بالنسبة لكلمة بروتستانت هي كلمة لاتينية تعني المحتج، أما أنا بالنسبة للبروتستانتية هي مذهب والجانب الديني لحركة الإصلاح.
2: كلمة بروتستانت أصلا استخدمت لأول مرة في 1529 حينما احتج بعض الألمان على محاولة الكنيسة الكاثوليكية الحد من نشاط اللوثريين، أقصد بهم أصحاب مارتن لوثر، ثم أطلق هذا الاسم بعد ذلك على جميع الطوائف والفرق التي تختلف مع الكنيسة الرومانية. وعن هذه الكنيسة الرومانية أقصد بها الكاثوليكية،
1: وهي وليدات ما أعرف بحركة الإصلاح البروتستانتية في أوروبا، يعني هي بنت حركة الإصلاح البروتستانتية، الجانب الديني لها

مارتن لوثر بيعتبروا بعض الكتاب إما أن يكون مدفوعا من قبل اليهود أو أنه يعني متشيع عن بولس يعني حقيقة. وأنا بالنسبة لي أؤيد أنه فعلا كان مدفوعا من قبل اليهود. لو تلاحظ مارتن لوثر حركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا ظهرت وأحيت هذه المعقيدة، عقيدة الألفية السعيدة

0: هذا مارتن لوثر عمل عملا خطيرا في المجتمع الغربي وركز على نقطتين من المهم أن نركز عليها. الأولى وهي إعادة الاعتبار لليهود.
1: هذا مارتن لوثر يأتي ليؤسس ثقافة خطيرة جدا، منها عقيدة المسيح وعودة المسيح، ويخالف أيضا ما كان قد دعا إليه الكاثوليك وكانوا يعتقدونه من عودة المسيح العودة الروحية، بل جاء ليقول إن المسيح سيعود عودة حسية مادية بجسده، ولكنه لن يعود إلا عندما تهيئ له الأجواء ثم يحكم الألفية المثالية النموذجية التي يعتقدونها وتملأ فيها الأرض عدلا على يد هذا المسيح الذي سيأتي وهو المخلص.
2: Is to be believed above a pope or a council without it.
0: بل وصل إلى مستوى يهودة المجتمع المسيحي.
3: كيف فعل مارتن عندما حول نظرة الأوروبي؟ يعني تحول كبير، يعني تحول يعتبر 360 درجة. التحول أسباب هذا التحول سببين.
4: مارتن لوثر،
3: السبب الأول إعادة الاعتبار لليهود من خلال كتابه الذي ألفه عيسى ولد يهودية، تعمل الكتاب في إيحاء أما أصل هذا المسيح ويهودي. يعني في هذا الكتاب نصوص كثيرة تدعو المسيحيين إلى تعظيم اليهود.
0: نجده يقول بصريح العبارة إن اليهود هم أبناء الله وإن المسيحيين هم الغرباء الذين عليهم أن يرضوا بأن يكونوا كالكلاب التي تأكل ما يسقط من فتات من مائدة الأسياد. الأسياد هم اليهود.
3: قال شاءت الروح القدس أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم،

0: مارتن لوثر احتج على الكنيسة الكاثوليكية الأم في روما في قضية التعاطي مع الكتاب المقدس. الكنيسة الكاثوليكية في روما كانت تقول أنه لا يجب التعاطي مع الكتاب المقدس إلا عن طريق رجال الدين. مارتن لوثر قال لا، بالإمكان لكل فرد أن يتعاطى مع الكتاب المقدس وأن يحقق لنفسه الخلاص نفسه بنفسه.
1: هذا الذي قسم المسيحيين إلى فرقتين، الكاثوليك والبروتستانت.
0: هذا المذهب الجديد لم يستوعب كل الأوروبيين ولا كل المسيحيين، وإنما استوعبه في أمريكا، بريطانيا، أستراليا وشمال أوروبا. أما بالنسبة لوسط أوروبا فكانوا متحفظين إلى حد ما، هذه إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، ولم يتم اختراقهم هذا إلا في عام 1966 عندما برأ الفاتيكان اليهود من دم المسيح. أما بالنسبة للأرثوذكس يسمهم نصارى الشرق، فإنه لا زالوا لم يتقبلوا أفكار مارتن لوثر، لا زالوا يحملون النظرة المتوجزة متمثلة في أن اليهود هم من قتلوا المسيح، كذلك كافرين بفكرته رافضين لها.
2: هذه الحركات فتحت الباب على مصراعه للتغلغل اليهودي داخل المجتمع النصراني، واتاحت الفرصة لليهود بتنفيذ سياستهم والطموحات حقهم داخل المجتمع النصراني، بل وكانت الأساس لنشأة الحركة الصهيونية بعد ذلك، حيث أصبحت الظروف مهيئة داخل أمريكا ومعظم الدول والبلدان الأوروبية.
1: من الغريب أن النصارى اقتنعوا بهذا الكلام وأصبحوا يتثقفون ويعتقدون بهذه العقائد المنحرفة تمام الانحراف عن ما جاء به عيسى سلام الله عليه.
3: الدهاء اليهودي اخترق النصارى واستطاع أن يصنع مجموعة من المشتركات العقائدية تمجد بني إسرائيل، تمجد اليهود، تؤمن بأن المسيح عليه السلام لن يأتي إلا بعد أن تكون هناك دولة إسرائيل الكبرى من النيل الفرات، بل أن بعض العقائد النصرانية تؤمن بأنه في المحشر سيكون أساس سؤال الله للعباد ما مدى علاقتهم وما مدى انسجامهم مع بني إسرائيل. فاستطاع اليهود اختراق النصارى وأن يجعلوا بينهم قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة تعتمد على الولاء والتمجيد لليهود والعداء للإسلام والمسلمين.
2: عمل مارتن لوثر على تهويد المسيحية عندما أصر على اعتماد التوراة العبرانية بنفس مرتبة العهد الجديد، وقد قام عدد من رجال الدين البروتستانت مثل جون نيلسون داربي بإعادة قراءة العقائد المسيحية المتعلقة باليهود، ومنحهم مكانة متميزة حتى أصبحت الكنيسة البروتستانتية هي حاملة لواء الصهيونية المسيحية أينما حلت.
1: التوراة بكل ما فيها من تحريف، بكل ما فيها من تمجيد لليهود، بكل ما فيها من نسف لكرامة الإنسان، جعلها من معتقد المسيحي،
0: يعني دخل السم إلى المسيحي. بالتالي عندما دخل التوراة كجزء من الاعتقاد المسيحي، فبالتالي أن النشأة المسيحي ستختلف نظرته عن السابق، ما عاد ينظر إلى اليهود كأنهم قتلة وراءهم من فكرة المسيح. وبالتالي أن هذه التوراة ملغمة مليئة وكلها بتعظيم اليهود، فالطفل المسيحي عندما يدرسها في المدرسة والمسيح عندما يلقاها في الكنيسة فايش تتوقع من النشأة المسيحي إلا أن ينظر بتعظيم اليهود، ومن هنا يستطيع إيش أن يحولها نظرة المسيحي من أن اليهود قتلة وكفار إلى سادة. كذلك تعتبر أفكار مارتن لوثر هي الولادة الحقيقية للمسيحية الصهيونية.

0: تلاقحت أفكار اليهود مع النصارى ونشأت المسيحية الصهيونية الذي خرجت من رحم الكنيسة الكاثوليكية، لأن أوروبا الشرقية هم يتبعوا الكنيسة الأرثوذكسية وأوروبا الغربية يتبعوا الكنيسة الكاثوليكية، وخرجت من رحمها الكنيسة البروتستانتية هي التي لاقحت ما بين اليهودية والمسيحية، وسميوا بالمسيحية الصهيونية التي من أهم أهدافها أنه لن ينزل المسيح كما يقولون، لن ينزل المسيح عيسى ابن مريم إلا إذا تم إقامة دولة لليهود على أرض فلسطين. الصهيونية المسيحية ظهرت بداية مع هجرة الأوروبيين إلى العالم الجديد، هذه أمريكا وأستراليا، هذه نتجت عن اكتشافات كريستوف كولومبوس وأمريكو فيسبوتشو. رأوا البروتستانت أن أمريكا بيئة خصبة لنشر معتقداتي باعتبار عالمي، لأنه فشلوا في نشر المعتقدات في أوروبا. فمع تزامن نشوء أمريكا، بالتزامن مع نشوء أمريكا نشأت الصهيونية المسيحية، لذلك كانت جزء من هوية الدولة.
1: وقد قدر أتباع الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة فقط 40 مليون، بيزداد طبعا هذا مع مرور الوقت، وحتى في مجال التبشير ما يقارب 80,000 قسيس، وامتد نفوذ الحركة إلى الولايات المتحدة، وتعدد أسماء ومصطلحات المسيحية الصهيونية منها الأصولية اليمينية والألفية التدبيرية والإنجيلية المتشددة وهكذا. قرست الصهيونية المسيحية في أذهان الغرب وعقلية الغرب المسيحي أن 3 أمور يجب أن تتحقق في فلسطين قبل ظهور المسيح. الأمر الأول قيام دولة إسرائيل، وهذا الأمر أصبح عقيدة تقوم على مرتكزات، وهي إعطاء لفظ إسرائيل معنى دينيا ورمزيا وليس مجرد اسم دولة ودعمها، وكذلك اعتبار شرعية الكيان الصهيوني مستمدة من التشريع الإلهي وقيامها تحقيق للنبوءات، وأيضا التشديد على أن إسرائيل هي من النيل إلى الفرات، وعندهم حرص على استمرار العمل بالشعار التوراتي الذي يقول إن الله يبارك إسرائيل ويلعن لاعنيها. الأمر الثاني جعل مدينة أورشليم الذي هي القدس تحت السيطرة الإسرائيلية. الأمر الثالث إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى المبارك بعد هدمه وإزالته من الوجود، وهذا للأسف ما غرسته الصهيونية المسيحية في أذهان وعقلية الغرب المسيحي.
2: لهم سيطروا على الثورة العلمية في الغرب، سيطروا عليها، استخدموا التقدم العلمي في تحقيق أهدافهم الشيطانية، فملأوا الدنيا فسادا، فسادا ماليا، فسادا إداريا، فسادا اقتصاديا بشكل عام، فسادا سياسيا، فسادا أخلاقيا.
1: لقد استطاع اليهود أن يجعلوا الرأي العام الأمريكي ينطلق من المرتكزات التوراتية الصهيونية في الدين والفكر والسياسة، وبالذات فيما يتعلق بفلسطين والعالم الإسلامي يعني بوجه عام. يقول بول فيندلي هذا عضو الكونغرس الأمريكي، قال الواقع أن جميع النصارى ينظرون إلى المنطقة العربية من منظار الصلة الروحية بإسرائيل، ويضيف يعني أعتقد أن أسباب البركة في أمريكا عبر السنين أننا أكرمنا اليهود الذين لجأوا إلى هذه البلاد، وبورك فينا لأننا دافعنا عن إسرائيل بانتظار واعترفنا بحقها في الأرض.
3: جماعات الضغط اليهودية، وهي جماعات كثيرة جدا، وأبرزها جماعة آيباك وجماعة أيضا الإنجيليين المسيحيين، وهي جماعة كبيرة جدا، وعدة جماعات آخرون، ولكن هذه أبرزها آيباك التي تعني اللجنة الأمريكية الصهيونية للشؤون العامة.
4: مستوى استغلال اليهود الأمريكيين كبير جدا، حتى أن الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوري رضوان الله عليه تحدث عن هذا الموضوع، فقال الأمريكيون لا يظهرون أنهم يهود، واليهود أساسا هم العنون عند الكل، يوجد الكثير يكرهونهم منا وحتى من النصارى يكرهونهم، لكنهم قد تغلبوا على النصارى وهم يثقفونهم مثلما يتجهون إلينا يثقفوننا، وهم يحولون النصارى إلى صهاينة اشتغلوا معهم. تعرفون بأنهم قد بيحولوا النصارى إلى صهاينة، قد هو يهودي في قالب نصراني، مثل ما الآن يحولوه يهودي وشكله مسلم، هم هكذا يعملون، هكذا تحدث شهيد البرانو.
2: الأعداء يفهمون خطورة القيادة الجرعانية.

0: ريك وايل، وهو صاحب أحد المواقع الأمريكية اسمه تقريبا ترو نيوز. قال: هل تريد أن تعرف من هو الذي يحكم في أي بلد؟ قال: الذي لا تستطيع أن تنتقده. يعني مثلا قال: في الصين لا يستطيع أحد أن ينتقد الحزب الشيوعي، في كوريا لا تستطيع أن تنتقد الزعيم الكوري، ألمانيا النازية لا تستطيع أن تنتقد هتلر. طيب قال: في أمريكا من الجهة التي لا نستطيع أن ننتقدها؟ يعني طبعا في أمريكا بيلعنوا حتى رب العالمين والعياذ بالله، لكن اليهود لا أحد يستطيع أن ينتقدهم. إذا من المسيطر؟ يعني اليهود في الغرب المسيحي تسيء إلى المسيح عليه السلام، لكن لا تستطيع أن تسيء إلى اليهود.
1: يقول السيناتور الأمريكي ويليام أفانز: سنة 1955 لقد تمكنت الحكومة الخفية، يعني اقصد بها الصهيونية اليهودية، أن تكون لها رقابة كاملة على الصحف والإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما وكثير حتى من المؤسسات التي تؤثر على الرأي العام الأمريكي، ما في ذلك الكنائس المسيحية، وهذه الفئة هي من تؤثر اليوم القرار.
0: إذن هنا واضح أن القرار بيد من؟ بيد اليهود، يعني هو المسيطر على العقلية الغربية.
2: عندما يقول بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لخلقنا شيئا اسمه إسرائيل. عندما يأتي بلينكين ويقول: أنا جئت إلى فلسطين، إلى هنا، إلى بين قوسين إسرائيل، باعتباري صهيونيا، هذا يعني أن هناك افتراضا كبيرا من جماعات الضغط اليهودية التي أيباك إحداها لتسيير القرارات الأمريكية بالشكل الذي يخدم إسرائيل والذي يناوى ويضادد ويعارض كل المناوئين وكل المحاربين وكل المواجهين لأمريكا.
3: In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal to Jewish people and you're being very disloyal to Israel.
0: حتى المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجد بأن أهم عنصر يتنافس عليها الرؤساء الذين يريدون أن يصعدوا هو من هو أكثر تشددا مع إسرائيل،
2: فهم يتعصبون مع هذا ويدعمونه ماليا وإعلاميا حتى ينجح، فإذا نجح ضمنوه ضمن الكتلة التي ستعمل على سن التشريعات والقوانين والتغطية السياسية والدعم للسلطة التنفيذية.
0: بما يؤكد فعلا بأن اللوبي الصهيوني هو مسيطر على القرار، على القرار الغربي. وشواهد الموضوع أصبحت جلية وواضحة، أصبحت جلية وواضحة وبما لا يدع مجال للشك.
2: هذا الاختراق الثقافي للمسيحيين منذ بولس إلى مارتن لوثر شكل البنية التحتية والبيئة الحاضنة التي انطلقت منها الصهيونية السياسية العسكرية التي الآن نراها ماثلة أمامنا والتي تيتم على وطننا الحبيب في فلسطين. غير أن السؤال: من مؤسس الصهيونية ومن هو الداعمون لها وكيف تكونت وكيف احتل الكيان الصهيوني اليهودي أرضنا الحبيبة في فلسطين؟
1: نشأة الكيان الصهيوني كان بولادة شخص في 1860 اسمه هرتزل. هذا الشخص ولد في المجر وتربى في النمسا. من المفارقات العجيبة أن هذا الشخص هرتزل أنه ما كانش حتى يعني ما كانش عنده قدرة على اللغة العبرية، ما مش معه، يعني ولد في أوروبا في المجر.
4: هرتزل لديه كتاب اسمها الدولة اليهودية.
1: قد كان أصدر الكتاب يعني 1896 أصدر كتاب الدولة اليهودية. طرح في هذا الكتاب كل الأفكار التي كان بيؤمن فيها ويتحرك فيها. عنده مفهوم وعنده رؤية أنه يجمع اليهود من جميع أنحاء العالم يطرحهم في مكان معين. وبدأ يتحرك على هذا الأساس وتحرك بقوة.
4: أنشأ الحركة الصهيونية هذا وجمع فيها اليهود من جميع أنحاء العالم، اليهود المؤثرين والذي لديه رؤية بأنهم سيساعدون في إقامة دولة إسرائيل.

صار لا عند السلطان عبد الحميد الثاني في الدرعة 8 وقد كانت في آخر أيام يحاول أنه يدي له مكان يدي لهم وطن قومي كفلسطين عرض وعن سدد ديونك هن سدد لك الديون الذي عليك يا سلطان عبد الحميد. صار لا ألمانيا لكن جوبل بالرفض تا ألمانيا يعني باعوا له كلام وصل لبريطانيا. بريطانيا بدأت هي الدولة الوحيدة التي بدأت تتفاعل معهم لأنه أصلاً حتى اليهود كان في بريطانيا يعني كان لهم دور كبير يعني تغلغلوا في بريطانيا بشكل كبير.

0: دعا إلى مؤتمر بازل بسويسرا في عام 1897.
1: كان أول مؤتمر استطاع هيرتزل من خلاله أنه يجمع تقريباً 200 مندوب من 24 دولة. وهو ما عدا استطاع أنه يوحدهم يجمعهم لا على أساس هذا يضرب على الوتر التاريخي الوتر الكذا الوتر الديني الأصول مكان أجدادنا مكان بهذا الأساس. داخل المؤتمر حصل أنه على مستوى العلم رسم داخل المؤتمر علم الكيان الصهيوني النشيد الوطني داخل المؤتمر بدون تأسيس أساس.
0: كان من مخرجات هذا المؤتمر مؤتمر بازل بسويسرا أنهم خرجوا بمقرر واحد وهو إنشاء وطن قوم اليهود وكان عينهم على أرض فلسطين.
1: سدوا على المكان كأولوية صح أنهم شافوا أماكن بديلة في حال كمؤقتة لكن الأصل فلسطين. اقترحوا الأرجنتين اقترحوا أوغندا بعض الدول يعني الذي اقترحوها لكن الأساس مركزين على فلسطين.
2: كان اليهود يشكلون بؤر وتجمعات في العواصم الأوروبية وفي المناطق الأوروبية ولكنهم كانوا أيضا يصطدمون بالسكان الأصليين في أوروبا ولهذا شهدت العواصم الأوروبية أمستردام لندن كوبنهاجن بلجيكا في بلجيكا في مناطق كثيرة جدا حدثت ثورات مسيحية من المواطنين ضد هذه التجمعات اليهودية التي كانت تثير الفساد وتبتز الناس كانت أيضا تحتكر كانت تصطدم بالتوجهات وبالقناعات وبالسياسات أيضا التي كان عليها أهل تلك البلدان ولهذا المستعمر الأوروبي لاحقا حاول التخلص من هؤلاء اليهود وتوطينهم في فلسطين كان لعدد من الأسباب أولا بضرب عصفورين بحجر كما يقال توطين هؤلاء وإبعادهم عن أوروبا الذين شكلوا فيها تجمعات غير منسجمة مع النسيج الاجتماعي داخل أوروبا اثنين لكي يكونوا طليعة متقدمة لهم في البلدان العربية والإسلامية
1: في 1905 تحرك رئيس وزراء بريطانيا الذي هيرلي كيمبل بانيرمان
0: جمع وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى بريطانيا
2: هذا المؤتمر عرض فيه هذا رئيس الوزراء بريطانيا أن هناك خطورة انظروا هذه خريطة في العرب من الخليج إلى المحيط
0: تولى رئاسة وزراء بريطانيا من عام 1905 إلى عام 1908 يعني فترة قصيرة جدا ولكن في هذا المدة البسيطة عمل كارثة تاريخية للعرب والمسلمين وهذه الكارثة التاريخية كانت بمثابة الطعنة في خاصرة الوطن العربي والإسلامي
1: الذي حصل في 1904 حصل أن هرتزل مات
3: Body of Theodore Herzl is blown to the Israel that was his dream as the father of modern Zionism
1: هل مات الحلم حق اليهود؟ هي النقطة الأساسية لا لأنه شوف كيف تفكيرهم هذولا بشكل كبير جدا تفكيرهم أنهم نظرتهم نظرة كبيرة يعني حتى المؤسس والذي تحرك لو مات الأمور ما لها عندهم مستمرة وتحرك ما زالت شكارة بحكس يعني نظرة العرب نظرة قصيرة جدا
0: اليهود لديهم نفس طويل مثلا واحد يخطط واحد ينفذ واحد يجني الثمار الذي خطط هو تيودور هيرتزل وكان لديه خليفته أو النائب حقه كان اسمه حايم ويزرمان
1: ولد حايم ويزرمان في 1874 طبعا برغم الاختلاف في الأساليب بينه وبين هيرتزل لأن التوجه واحد فيما بينه ويعتبر أيضا الرجل الثاني بعد هيرتزل بعد وفاة هيرتزل في 1904 أصبح ويزرمان يعني يعتبر من القادة البارزين للحركة الصهيونية كان له دور كبير جدا في نشوء هذا الكيان لأنه كان حتى عالم كيمياء ودرس هذا المادة الكيمياء في بريطانيا وساعد حتى بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في مجال صناعة وتطوير مادة اسمها الأسيتون هذا مستخدمة في صنع المتفجرات هذا الاختراع يعني جعل قريب من المسؤولين البريطانيين وحقق لهم مكاسب سياسية كبيرة كان له أيضا دور في صناعة وصياغة وعد بلفور. وأنشأ معهد ويزمان للعلوم، إلى اليوم هذا المعهد يعني معهد بحوث، وكان يعتبر أول رئيس للكيان، توفي في 1952.
2: كانت بريطانيا تسعى إلى تدجين الشعوب وإلى تمزيق الأمم، وكانت تعمل على أساس مبدأ فرق تسد. وزارة المستعمرات البريطانية كانت تتبعها دائرة اسمها دائرة الاستشراق، فيها علماء باحثون يبحثون في تاريخ الشعوب وفي فكرهم وفي ثقافتهم وفي نقاط القوة عندهم ونقاط الضعف. مهمتهم تمزيق الأمة، من ضمن ذلك الأمة العربية والإسلامية. كانت معظم المناطق يعني في مصر، في العراق، في بلاد الشام، في الخليج، في اليمن، جنوب اليمن، في الهند، في مناطق كثيرة. وكان هناك موجود في العالم الإسلامي النقاط الروحية، مراكز الجذب الروحية، التي هي المسجد الأقصى، المسجد الحرام، المدينة المنورة. هذه مناطق مقدسة عند المسلمين تشكل وعي المسلمين. أراد البريطانيون توجيه رسالة تطعن أو تقلص من التأثير الروحي لهذه المناطق، ولهذا عملوا على جمع الدول الاستعمارية أو الاحتلالية الأوروبية في مؤتمر سمي بمؤتمر بانرمان، كامبل بانرمان.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين، هو إلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر، وهو لم يخلف وعده.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفلي ودقي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

وبالموقف الجهادي البطولي العظيم حرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبدل الانتظار.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن في جبهة
1: إذاعة الوعي والبصيرة
2: آفاق
1: FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الحدود، ووقفنا في حد الزنا وقلنا إما أن يثبت بإقراره أو أن يثبت بالفعل. فإذا كان بالفعل كما سبق في آخر الحلقة أن يذكروا حقيقة الإيلاج أي إدخال ميل في مكحلة المرأة، وأن يذكروا المرأة وأن يذكروا الواقع والمكان في موضع كذا في زمن كذا، وأن يذكروا كيفية من قيام أو اضطجاع أو غير ذلك. فإذا لم يفصلوا سواء ولم يفسروا قالوا ما تقبل شهادة مسبسوا من حرص الإسلام على حفظ الأعراض، وحتى لا يتهاوك الناس أو يتهاوك الناس في مثل هذا. أعوذ بالله، إنما يعني إن يتزل بالأقدى ولا قد سمع ويصير ينشر على ما سمع لا رأى ولا تثبت، مع الناس يكون يوم القيامة الشريك القاذف، والقاذف عقاب عظيم في الدنيا والآخرة. إذا ثبت الزنا بما تقدم جلد المختار المكلف. أيوة، أما إذا كان مكره كسبق لكم سوى هذا كسبق لكم حتى المكره الذي يسكت معه الحد غالبا احتراز من السكران وشرب له وما عبش معه عد وقام يزني، قلناها عن جلد لو ما يصحو حتى الخمر وحتى تمام هذا. طيب، ولو قال أنا قد توبت قلنا التوبة طيب فيما بينك وبين الله، أما الحد فلا بد بخلاف التعزير ما يجب التعزير إذا تاء يعني خلاص. وإذا قد غلط الإنسان قلضه سواء هذا يستروا، أما إذا كان متهتك ولم يرعوي وشهدوا علم لهم الأجر يردعوه، ما معنى بيتهتك ويجاهر ويتفاخر بالمعاصي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قديم عهد ما يسكتش عنه إذا قد رفعوا وكذا سوى هذا. طيب، لو وجدوا امرأة حبلى وما بش لا شهادة ولا إقرار ولا حتى عليها، يمكن خصيبات يمكن أكرهات أو ماشي يجلس عن بعض الناس مقفل يتزوج بمرأة ولم يجدها بكرة يريد أن يشاهر، اتق الله. بعض النساء نص ونص أنها تلد يعني تخرج من بطن أمها بغير بكارة، وبعضهن لكثرة الحيض أو القفز أو الوثبات أو كثرة دم الحيض أو كم يا أسباب، ما بالله تتهمها، ما بالله فعلت وفعلت، تقل لها. طيب، يعني حتى الزاني 100 جلدة تمام هذا 100 جلدة. طيب، قالوا يضرب الرجل قائمة ليصل إلى جميع أعضائه إلا المراقي مثل الفحلات التي قد يضر أو يموت منها ما نضربش فيها. وأما المرأة ما بالله قاعدة وعندها امرأة أو محرم لها ليرد ما قد ينكشف من الثياب، وأن يكون الرجل أو المرأة حال الضر مستثيري بما هو بسرو من رحمه بين الرقيق والغليظ، مش نجردتهم بعد بصوت أو عود بينهما بين الرقيق والغليظ وخلي من العقود، مش نفعل فيه يعني عقود يوجع، وإنما هو تأدي وأن يشهد هذا الضر طائفة من المؤمنين بنص الكتاب العزيز. ولا يضرب الوجه ولا المراقي مثل الإبط والفرجاء والبطن والأذناء سوى هذا، لأنه يخشى السقط. وإذا كان الوقت شديد الحر أو البرد فيمكن أن يتبرر المضروب فيمهل حتى تزول الشدة ويجي في الوقت المعتدل تروا على رحمه. فإذا كان قد يخشى عليها الموت قد ومرض يعني أخذ عذكو ونضرب يعني مثل حق أيوب عليه السلام حينما حلف قال له يعني يأخذ عذكو، ما معنى العذكو؟ أن يأخذ مثل القض مثل الذي يسمى في مصر البرزي يأخذ من هذاك له يعني الذيول كثيرة، فإذا كانت عشر الذيول عشر مرات، عشر بعشر بمية، وإن كانت عشرين خمس مرات، لأن ما عاد يتحمل المية، تمام هذا، وتباشر الذيول إن احتمله سواء هذا وإلا يصبر، تمام هذا يبصروا. فيعني أجي لكم إن شاء الله أول ما به التعزيل بعد إن أشدها، وبعد في بعض الأحياء تمام هذا، وبعد حتى الزنا، بعد القذف أيوه، وبعد الشرب نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فإذا شرب وزنا مش نقول قدي الميلان يدخل حق كل واحد له، تمام هذا، ولا عاد يلزم الحبس ولا شيء، ولا عاد يلزم الحبس ولا شيء، ولا عاد شيء، خلاص هذا. طيب هيبصروا، هذا مسائل مهمة قوي، وعلى الحاكم بقالوا يندب أن يتأكد ويسأل ويتفصل، ربما وله شبهة سواء هذا الشبهة سواء كان قبل الحكم أو بعدها، مما قد يعني نفذوا حتى يعني الذي أوجبه الله عز وجل. طيب يبصروا، فإذا ادعى فرضا الزاني الشبهة المحتملة، يقول ظننتها زوجتي وهو متزوج وهذا، ونبصر هم في بيت واحد، أو يعني التجأوا إلى فرضا هربوا من مطار أو كذا، ودخلوا في سقيف أو في مكان واحد أو في القبوة المسمى بالبدروم، دري ما هو هذا، يمكن هذا يحتمل، أو هو أعمى وشبه صوته كصوت مرأته، المهم شبهة من هذا نسأل الله العافية، أو ادعى أنه مكره سواء هذا، سواء كانت امرأة أو رجل، يسقط الحد، أو اختلت الشهادة بما يجرحوا به، طلت قبل التنفي سواء هذا، قد سبق كتاب الشهادات إذا رجعوا سواء هذا، واختر من نصابها هم أربعة، رجع واحد أو كان ما عاد يصبر شيء، لأنه قلنا نصاب الشهادة في حق الزنا أربعة، تمام هذا، سبق لكم لا شيء على المزكي، خلاص. طيب أو شهد أربعة وبعده أقر، الإقراء قلنا أعلى مراتب الإثبات، فشهد يعني أقر أقل من أربعة، ما ينفذ الصدق، رجع أو يرجع عن الإقراء، يقول ما أنا غالب كذا وكذا سوى هذا، إلا قالوا في حتى السرقة يسقط الحد، لكن لا يسقط الظماء، نلزمه تمام هذا، أو حتى القذف قالوا ما صحش الرجوع عن الإقرار، لأن معانا حق آدمي إلا إذا صادقه المقذوف، هذا عيجي لكم إن شاء الله، هذا عيجي سوى هذا، أو في حق النساء يقولين النساء عادي رزقة عادي عذرة هذا هو. طيب هيبصروا، وكذلك من مسقطات الخرس، يعني لأنه كيف يتكلم، أو زنا وهو كافر ثم أسلم، كل الذين كفروا إنده ويغفر لهم ما قد سلف، مفهوم هذا. طيب لا حتى الآدم يقولنا لكم مثل السرقة وأقر، ما عاد هم بيتكلموا الآن من الحد، هذا في حق السرقة القطع، لكن إذا سلم ما حتى المخلوق ما نقول لهم يسقط أو ما، تمام هذا، كذا قلنا يستفصل عن المسقطات يبصروا. ولذا قالوا لو يقصر أنه يضمن المتولي لإقامة الحد إذا تعمد، وإلا قالوا من بيت الماء، عندما يستفصلوا أكو الصدق أنهم باسمه النبي يسألوا سي، وبعدها يجوبه كذا كيف ما هو، الصدق أنهم بيستفصلوا وبيسألوا، وهذا من النعم، هذا عجي لكم إن شاء الله، يعني إذا أسلم الكافر نعم من الله، يبصروا أنه يشتي دخلنا الله الجنة، يشتي دخلنا الجنة، لكن الناس قافلين عن عن الله الصد. طيب يبصروا معنا باب حد القاذف، يبصروا بعد الزنا، لأنه الزنا هو في العرض كذلك القاذف، ولذا هدد الله القاذف أنه فاسق ولا تقبل له شهادة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام هذا. فالاصطلاح يعني اتهام شخص سواء هذا بالزنا فيثبت بسرو الزنا. قلنا يعني هذا قال هذا قذفني وما قالش يعني هو عندما يقول هذا قذف هذا بالزنا، احنا نطالب ذلك المدعي باربع شهور. اذا وهذاك القاذي المقذوف قال ما هو؟ قال معي شاهدا سمعاه وهو يقذف. قلنا لذلك انت اربع شهور، ولا عن استغني بشهاده الشاهدين في اثبات ما في اثبات القذف، ما علينا من حتى الزنا. هذاك الذي اتهم بالزنا قلنا انت اربع شهور أو يقر أربع مرة. فإذا نفى وأنكر ولم يكن للمدعي أربعة شهود، لم يكن للمدعي أربعة شهود، قلنا للمدعى عليه يلا أحضر هذه دعوة، أحضر شاهدين بأن فلان يعني اتهمك أو قذفك بالزنا. فإذا أحضر شاهدين عدلين أصلين، إذا قلت لكم ما معنى أصلي، هذا لأنه سمع يشهد بأنهما سمع فلانا يقذف فلانا، احفظوا هذا. تمام هذا. هذا الصيغة قال فلان اتهم فلان ويذكر اسمه وأينه وكيفه بأنه كذا وكذا، أو يقر القاذف ولو مر ما هنا إذا كان بالغا عاقلا غير أخرس. أنا ولو ما بش إسلاء لأني حقوق مفهوم هذا، وأن يكون المقذوف معين والقاذف. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزاع وسترنا في الأولى والأخرى. اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى وانتقم من المعتدين يا رب العالمين، وارضه بنا يا أرحم الراحمين. ورحمة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء لنا ولكم ولوالدينا ولأهلنا ولأهلكم وللحاضرين والمستمعين. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله، مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

0: عالم الأسرة،
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

وبهش وبهل وبهل قصدي.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.